0: إلى كامبرا. هذه هي SBS عربي.
1: ما حسبت حسابي.

0: الله يا سيدي.
1: ايه رأيك في صوتي؟
2: بس بيتها اهو.
1: بيت مين؟
2: انا عارف بيتها يا عم.
1: طب ما تنادم عليها.
2: نادم؟
1: ايوة نادم عليها. يعني
2: تصدق انا نادم ان انا عرفتك اساسا؟
1: نادم؟ طيب
2: قولها ايه بس؟
1: نادم عليها كده؟
2: نادم؟
1: اه
0: نادم.
1: ما تقولش نادم.
2: ايه
1: اللي هو بينادي؟ يقول يا هي يا او
0: يا
1: يا
0: يا
1: يا
0: يا

0: أغانيكم المفضلة. هذه هي اس بي اس عربي.
1: انت فاكر رمضان كان الناس
2: بتعلق زينة
1: وبتحط ساعات مشارة ملونة؟
2: كنت لسه هقول لك عليها. ويجي واحد يعمل فريم ابيض كده بدقيق ولا بجبس ويرسم جوه، ده كان فن. حبل النور فيشته كانت بتتوزع كل يوم على شقة.
1: انت فكرتني بيها، دي كانت رهيبة بقى. ليها معنى كبير
2: طبعا، محدش يشيل لوحده. الطبق اللي دايما طالع نازل في كل شقق العمارة،
1: طبق هو بيجي لك وبيترد وبتوديه وبيجي لك،
2: تعمل انت حاجة تملاه وتبعته ويرجع لك.
1: دي كانت جميلة.
2: دلوقتي الموتوسيكل يخش على البنت عليه ثلاثة، يخشوا يقلبوها من شنطتها، يقلبوها من دراعها وياخدوا منها أي حاجة،
1: ممكن يهرسوها أصلا بس من غير أي سبب، ولا عملوا حاجة ولا خليوا من
2: الحاجة.
1: زمان البنت وهي مروحة كانت من أول ما بتخش المنطقة خلاص كأنها دخلت البيت.
2: دخلت البيت بالظبط.
1: أمان.

0: هذه هي اس بي اس عربي.
1: بشوفك على اليمين وشوفك على الشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. اول ما اقرا في كتاب بلاقيك على الغلاف، من اول حرف ب لاخر حرف.

احنا لقربك يا حلو اشتقنا، عادت ليالي الشوق تحرقنا. اشتقنا لقربك يا حلو اشتقنا، عادت ليالي الشوق تحرقنا. قطعنا بحور الحب كلتها، الا ببحرك انت مغرقنا يا حلو اشتقنا.

كتر عصافير الحب ونقلونا القلب غيرك ما بيحتلو. قالوا لقلبك يا حلو قلو نحنا إلو كرامته خلقنا يا حلو اشتقنا.

الأحلام عبتركض ورا أحلام عشنا بزمانك أسعد الأيام الله وكيلك انت صدقنا يا حلو اشتقنا.

حبيبي انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

تربيته على الشيء السليم. عارف اني مش مثالي بس طمعان في كرمك تخلي حاله أحسن من حالي. وانا وعدك يا رب هحاول أبقى أحسن أب وديه اللي ما شفته في نهر طفولتي اللي نضب.

0: ومرت سنة وخاف ليروح العمر وننتظر والشوق باقي ممحن.
1: Bob Arabi on SBS Arabic.

0: Kalbi on SBS Arabic.
1: لنعيش حال على اللي جرى تعصف في ريح الوجه.

رح بعذرك يمكن ما بتعرفيني، أنا اللي بالحب مضيع عمري وسنيني، وإذا جرب

وهلأ بتزعل أمي وبتفكر إني نسيتها. معقول انسى روحي؟ أمي أول كلمة حكيتها.

من الجزائر إلى أديلايد، هذه هي SBS عربي.

0: غلطيت شوكت أكثر من اللازم وحرامات بس غلطة ما أكررها.
1: تقدم لكم أحدث الإصدارات المنوعات العربية على SBS عربي.

عندكش العالم ما عندي يا عندك يعني طبعا شي أكيد ضو العتمي زهرة بالصحراء بمشي جوة الوريد عم بسمع قلبي بدقة قلبك كتير بحبك كتير بحبك انت بتعرف كيف تقويني وتحليني وتداويني بس عندك شي العالم

حبيبي انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

0: SBS عربي.
1: بشوفك على اليمين وشوفك على الشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف ك.

0: مرحباً، أنا هناء ياسين مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم في أولى نشرات صباح اليوم الاثنين في 25 من أيار مايو 2026. وفي عناوينها: ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة لن تستعجل اتفاقا مع إيران رغم الإقرار بقرب التوصل إليه. حزب الله يأمل في أن يشمل الاتفاق الأمريكي الإيراني لبنان. وعودة 7 أستراليين من أسطول الصمود بعد احتجازهم من قبل إسرائيل. كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم التفاصيل من SBS عربي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أبلغ المفاوضين الأمريكيين وجوب عدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وكان الرئيس الأمريكي قد أكد أن اتفاقا مع إيران لإنهاء الحرب بين البلدين قد جرى التفاوض عليه إلى حد كبير، مشيرا إلى أن المقترح يتضمن خطوات لفتح مضيق هرمز الحيوي. ورغم أسابيع من التفاوض بما في ذلك محادثات مباشرة تاريخية استضافتها إسلام أباد، لم يتم التوصل بعد إلى حل دائم أو استعادة الوصول الكامل إلى مضيق هرمز، ما أدى إلى تعطيل كميات هائلة من إمدادات النفط العالمية. لكن عقب إعلان ترامب، أفادت وكالة فارس الإيرانية للأنباء بأن مضيق هرمز سيبقى تحت إدارة إيران وفقا لأحدث النصوص المتبادلة بين طهران وواشنطن. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن تفاصيل الاتفاق لم تحسم بشكل نهائي حتى الآن.
1: Our initial intention was to draft a memorandum of understanding, a kind of framework agreement comprised of 14 clauses. This memorandum of understanding will address the essential points for ending the imposed war, as well as the fundamental issues for us. We are currently in the final stages of finalizing these memoranda of understanding.
0: من جانبه، أمل الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن ينجز التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وليشمل لبنان حيث يتواجه الحزب وإسرائيل منذ قرابة شهرين. وفي حين أكد مسؤولون إيرانيون أن التفاهم لوقف الحرب يشمل لبنان، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد له حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ضد التهديدات على كل الجبهات بما في ذلك لبنان. أطلق عناصر الأمن وقتلوا مشتبها به بعدما فتح النار عند نقطة تفتيش تابعة للبيت الأبيض مساء السبت. وقالت الجهات الأمنية أن الضباط لم يصابوا بأذى، كما لم يتعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأي إصابة. ووفقا لبيان صادر عن جهاز الخدمة السرية الأمريكية نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، اقترب شخص من نقطة تفتيش قريبة من البيت الأبيض، ثم أخرج سلاحا من حقيبته وبدأ بإطلاق النار باتجاه الضباط. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجودا داخل البيت الأبيض أثناء الحادثة التي جرى توثيقها خلال تقرير إخباري مباشر بثته شبكة ABC.
2: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
0: وصل صباح اليوم 7 أستراليين كانوا ضمن أسطول الصمود العالمي إلى أستراليا. وكان 11 ناشطا أستراليا من بين 428 شخصا احتجزتهم السلطات الإسرائيلية في المياه الدولية بعد محاولتهم كسر الحصار البحري لإيصال مساعدات إلى غزة. وأظهرت لقطات مصورة جرى تداولها على نطاق واسع عبر الإنترنت ناشطين على متن السفينة أجبروا على الركوع على أرضية إسمنتية في ميناء أشدود الإسرائيلي، كما تعرضوا لاستفزازات من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير. وأثار ذلك انتقادات دولية بما في ذلك من أستراليا، في حين قال السفير الإسرائيلي لدى أستراليا هليل نيومان إن قوافل المساعدات البحرية المتجهة إلى غزة تمثل استفزازا غير ضروري على حد قوله. أكدت شرطة كوينزلاند وفاة رجل يبلغ من العمر 39 عاما بعد تعرضه لهجوم سمكة قرش في أقصى شمال ولاية كوينزلاند يوم أمس الأحد. وتم انتشال الرجل من المياه عند منحدر القوارب في منطقة هال ريفر هيتس، حيث قدمت له فرق الإسعاف العلاج قرابة منتصف النهار، لكنه فارق الحياة في مكان الحادث. نبقى في كوينزلاند، حيث قالت الشرطة أن رجلا يزعم أنه وجه بندقية نحو عناصر الشرطة خلال استجابة لحادث عنف أسري قبل أن يطلق الضباط النار عليه ورده قتيلا. وكانت الشرطة قد استجابت لبلاغ عن حادثة عنف أسري مزعومة داخل منزل في منطقة نارانجيبا شمال مدينة بريسبن فجر الأحد، بعد ورود معلومات تفيد بأن رجلا مسلحا كان يطلق التهديدات. وقالت الشرطة أنها كانت تتحدث مع أحد سكان المنزل عند الباب الأمامي عندما اقترب الرجل المسلح وأطلق تهديدات باتجاه عناصر الشرطة.
3: Persons who were at the residence are directly related to him through privacy and also the ongoing investigation concerns. I won't be releasing any details about that, but I can say that they are being supported and we'll continue to ongoing support with those people.
0: مع ارتفاع حصيلة الوفيات جراء تفشي فيروس إيبولا في أفريقيا، تعرضت مرافق صحية للاستهداف من قبل بعض الأشخاص وسط حالة من القلق والتوتر بشأن القيود المفروضة على الوصول إلى جثامين أحبائهم المتوفين بالمرض شديد العدوى. وأحرقت 3 مراكز علاجية على الأقل في شرق الكونغو، حيث فرض حظر على مجالس العزاء والتجمعات التي يزيد عدد المشاركين فيها على 50 شخصا في إطار الجهود الرامية للحد من انتشار التفشي. ويعمل ديفيد باسيما قائدا لفريق الدفن الآمن والكريم التابع للصليب الأحمر، وهو الفريق المسؤول عن تطبيق بروتوكولات دفن ضحايا الأمراض المعدية خلال فترات تفشي الأوبئة. وقال باسيما إن العاملين واجهوا مقاومة من بعض أفراد المجتمع، مشيرا إلى أن بعض عمليات الدفن جرت تحت إشراف حراس مسلحين كإجراء احترازي.
4: At the community level, they need to know how often the virus circulates in the community and that it kills. It kills and we must protect ourselves. And in the event of a death, we must secure the body until it's laid to rest with dignity.
0: أبقى السيناتور ديفيد بوكوك الباب مفتوحا أمام إمكانية تشكيل حزب سياسي مع نواب مستقلين آخرين في وقت يهدد فيه تصاعد شعبية حزب أمة واحدة بإعادة رسم المشهد السياسي في أستراليا. وخلال مقابلة مع شبكة ABC سئل السيناتور بوكوك عما إذا كان سيفكر في توحيد جهوده رسميا مع مستقلين آخرين ضمن إطار سياسي مشترك.
5: I think it's a big question in the current political climate. As an independent, how do you be part of changing our country for the better? For me at the moment, that is serving people in the ACT, engaging on each issue, bringing solutions, using whatever power I have in the Senate to actually work on behalf of the people that have sent me there. As to what that looks like in the future, who knows? I think we're in a real time of flux politically.
0: في الرياضة، يأمل نجم منتخب أستراليا لكرة القدم رايلي ماكراي أن لا يكون مشواره نحو كأس العالم قد انتهى بعدما غادر أرض الملعب مصابا في العضلة الخلفية للفخذ خلال خسارة فريقه ميدلز بارا أمام هال سيتي بنتيجة 1-0 في نهائي الملحق المؤهل ضمن دور الدرجة الأولى إنجليزي تشامبيونشيب على ملعب ويمبلي. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث مشمس إجمالا أقصى درجات الحرارة فيها 25، أدليد أمطار 18، ملبن أمطار صباحية 19، هوبرت غائم جزئياً 18، كامبرا غائم 17، سيدني أمطار 22، بريسبن أمطار متفرقة 25، وأخيراً داروين غائم جزئياً 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكراً لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل، الإنترنت والراديو.

جود مورنينغ أستراليا، يسعد صباحكم مستمعينا ومستمعاتنا في صباح جديد على SBS عربي وحلقة جديدة من برنامجكم الصباحي جود مورنينغ أستراليا. يوم 25 أيار مايو يوم الاثنين. شكرا للزميل سليم الفهد على أولى نشراتنا الإخبارية المفصلة لهذا الصباح، والأخبار كثيرة. نترافق سوية في هذا المشوار الصباحي حتى 9 بتوقيت الساحل الشرقي. أنا فارس حسن. طبعا اليوم الاثنين رايحين على رام الله، بعد قليل نناقش إمكانية التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني أخيرا، ولو أنه اللمسات الأخيرة لم توضع بعد على هذا الاتفاق، ولكن في مؤشرات إيجابية راح تكون في صلب برنامجنا وتغطيتنا الإخبارية لهذا الصباح. خلونا نبلش بالاعتراف بالملاك التقليديين الأرض التي نبث منها برنامجنا هذا اليوم. Good morning Australia يقدم احترامه لشعب ورنجري وايورونغ من أمة كلن ولكبارهم وحكمائهم في الماضي والحاضر. من هنا نقر بأصحاب الأرض الأصليين من الأبرجنيين وسكان جزر مضيق توريس ممن يستمعون إلينا الآن. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن التفاوض بشأن الاتفاق لم يستكمل بصورة كاملة، ولكن يبدو الجهود أيضا جهود الوساطة الباكستانية وغيرها من دول خليجية تدفع باتجاه اتفاق. يعني حسب التسريبات إلى الآن الاتفاق حول البرنامج النووي ربما يتم تأجيله إلى مراحل لاحقة. كان في أيضا تصريحات من إيران، يعني خلينا نحكي شبه إيجابية ربما التعبير الأدق في هذا الإطار. ترامب يقول أن الاتفاق يمثل النقيض التام لامتلاك سلاح نووي من قبل إيران، منتقدا مرة أخرى الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. رح يكون معنا المحلل السياسي من عمان عادل محمود. وطبعا يوم الأربعاء عيد الأضحى المبارك، كل عام والجميع بألف خير. نحن في خضم موسم الحج وعنا فقرات عدة للإضاءة على هذه المناسبة. لقاء أجراه الزميل علاء التميمي مع سماحة مفتي أستراليا دكتور إبراهيم أبو محمد، نستمع إليه في الساعة الثانية في نصف الثاني من الساعة الثانية. بعد قليل ننطلق إلى رام الله، الأخبار كثيرة من الأراضي الفلسطينية وتحديدا من قطاع غزة لهذا الصباح. تعالوا نبلش بأغنية بنبلش هيك نستوعب أنه خلصت الويكند وبلشنا بهذا الأسبوع اللي أأمل أكيد أن يحمل لكم كل خير وبركة وإنتاجية في العمل.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الأربعاء والجمعة في أستراليا اليوم لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا هناء ياسين
3: وأنا منال العاني
1: ونحن بانتظار مكالماتكم.
4: أنا متقاعد من 13 سنة، عندما أستيقظ صباحاً وأستبدل ملابسي كأنما رايح للعمل. سألني زوجتي وين رايح، أقول راح أسمع لـSBS.
1: SBS عربي، صوتكم في أستراليا.
5: بالفعل صوتكم في أستراليا. ما تنسوا الحوارات المباشرة بـ Good Morning أستراليا وأيضا بـ أستراليا اليوم. رح نضل مع هنا، كانت قبل كم يوم بعثت لنا حكمة صباحية هيك ترزونيتد معي كتير. مش مهم أن تسير ببطء ما دمت لا تتوقف، مقولة تنسب لكونفوشيوس.
6: من مراسلينا،
5: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى الأراضي الفلسطينية التي تعترف بها أستراليا الآن دولة فلسطينية. أنا فارس حسن ويسعدني أن ينضم إلي الآن على الهواء مباشرة مراسلنا في رام الله عرفات داود. أهلا بك عرفات وصباح الخير من أستراليا.
7: صباح الخير فارس، صباح الخير لك والمستمعين جميعا.
5: أهلا بك عرفات، وبما أنه رح نلتقي الأسبوع المقبل بيكون صار العيد من الآن، كل عام وأنت والشعب الفلسطيني بألف خير.
7: وأنت بألف خير.
5: يعني في حديث يزداد الزخم حوله وحول قرب الاتفاق، توصل اتفاق أمريكي إيراني، بات وشيكا على ما يبدو. كان منذ بضعة أيام تقرير تحدث عن مكالمة تليفونية محمومة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويبدو القلق يساور الأوساط الإسرائيلية من احتمالات التوصل لهذا الاتفاق، ولو أنه ترامب يعني كان أكد على حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها وبربما استكمال حتى العمليات العسكرية في لبنان. ماذا لدينا من تصريحات رسمية في إسرائيل بهذا الخصوص؟
7: فعلا فارس، في إسرائيل أثار التقدم والإعلان عن التقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية مخاوف داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية من احتمال التوصل إلى اتفاق قد يؤجل حسم الملف النووي الإيراني والصواريخ البالستية الإيرانية وينعكس مسار الحرب في المنطقة عموما. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن تواصله إلى تفاهمات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أي اتفاق نهائي يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن إسرائيل تطالب بتفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم وإخراج المواد المخصبة من إيران، مع التشديد على استمرار التنسيق الأمني والعسكري بين تل أبيب وواشنطن. فيما تصاعدت التصريحات في الإعلام الإسرائيلي انتقادا لمسودة الاتفاق التي تم تداولها مع إيران والتي لا تنهي الخطر الإيراني على حد وصفهم. وردا على تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أكد رئيس الأركان إيان زامير أن الجيش الإسرائيلي على استعداد للعمل العسكري المباشر ضد إيران بهدف إخضاعها. كما قال، عدد من الساسة الإسرائيليين والإعلاميين المهمين في إسرائيل انتقدوا المفاوضات الأمريكية الإيرانية واعتبروا أن لإسرائيل الحق بإجهاض هذه الاتفاقات من خلال العمل العسكري ضد إيران، كونها كما قالوا تتعرض لخطر مباشر من التهديد الإيراني وممن وصفوهم بوكلاء إيران في المنطقة مثل حزب الله والحوثيين في اليمن. كذلك في إسرائيل وفي الداخل الإسرائيلي تزايدت التقديرات بشأن احتمال التوجه إلى انتخابات مبكرة على خلفية أزمة التجنيد والخلاف المتصاعد بين حكومة نتنياهو والأحزاب الحريدية حول قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية. على صعيد آخر، واجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير موجة انتقادات دولية بعد سخريته من ناشطين في أسطول الصمود أثناء احتجازهم وهم مقيدو الأيدي، فقد هاجم الجيش الإسرائيلي الاثنين الماضي أكثر من 50 سفينة ضمن ما يعرف بأسطول كسر الحجاز.

0: الحصار عن غزة، واعتقل أكثر من 450 ناشطا دوليا كانوا على متن هذه السفن قبل أن يتم ترحيلهم إلى تركيا. ظروف احتجاز النشطاء أثارت جدلا دوليا، وخاصة بعد نشر مقطع مصور لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن كبير وهو يهددهم ويسخر بهم وبينما هم مقيدون وراكعون أرضا. شهادات النشطاء بعد إخلاء سبيلهم شكلت صدمة في بلدانهم بعد أن أظهروا علامات تعذيب جسدي وأكدوا تعرضهم لانتهاكات جسدية ونفسية كبيرة. وقد وصفت وزارة الخارجية الأسترالية السلوك الإسرائيلي بالتصرفات المهينة، فيما استدعت عدة دول أوروبية سفراء إسرائيل لديها احتجاجا على الحادثة.
1: صحيح، وإحدى الناشطات الأستراليات ضمن 11 أسترالي كانوا على متن قافلة الصمود زعمت تعرضها لاعتداءات جنسية وهو ما نفته إسرائيل. ننتقل عرفات إلى قطاع غزة، الأوضاع الإنسانية إلى مزيد من التأزم، وهناك تحذيرات اليوم جدية من انهيار القطاع الصحي بسبب الحصار. ماذا لدينا من تفاصيل هناك أو تفاصيل هناك؟
0: في قطاع غزة تتفاقم الأزمة الإنسانية والصحية مع استمرار القصف الإسرائيلي وتدهور الأوضاع المعيشية في وقت يستعد فيه السكان لاستقبال عيد الأضحى وسط أجواء من الحزن والقلق، حيث يأتي عيد الأضحى هذا العام بينما يعيش سكان القطاع ظروفا إنسانية قاسية في ظل استمرار الحرب وغياب أفق سياسي واضح يمكن أن يفتح نافذة أمل لإنهاء المعاناة المستمرة في القطاع. ومخيمات النزوح لا تزال على حالها من بؤس ومتاعب، فيما يعيش بقية السكان بين الأنقاض في ظروف معيشية كارثية وسط استمرار القصف والاستهداف الإسرائيلي لمناطق مختلفة مما يرفع أعداد الضحايا. يترافق مع كل ذلك حصار محكم يمنع آلاف المرضى والجرحى من العلاج بسبب منع إدخال المعونات الإنسانية والطبية أو إخلاء الحالات المستعجلة طبياً لتلقي العلاج خارج القطاع. الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن اليوم إجلاء 38 مريضاً فقط هذا اليوم عبر معبر رفح لتلقي العلاج خارج القطاع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية في ظل الانهيار المتواصل للمنظومة الصحية، فيما طالب الهلال الأحمر إسرائيل بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي يسمح بإخلاء 150 مريضاً وجريحا بشكل يومي عبر معبر رفح. من جهتها حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من فقدان أنواع أساسية من أدوية السكري والضغط وأدوية غسيل الكلى، مؤكدة أن النقص الحاد يهدد حياة آلاف المرضى بالتزامن مع استمرار الغارات وعمليات هدم المباني. في السياق ذاته أفادت مصادر فلسطينية بسقوط عشرات القتلى والجرحى خلال الأيام الماضية نتيجة القصف والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة لمناطق عديدة من قطاع غزة.
1: نعم عرفات، دعنا نختتم هذه الرسالة الأسبوعية من الضفة الغربية، نتحدث عن واقع الحياة اليومية هناك مع استمرار هجمات المستوطنين والتي طالت عشرات المناطق، وتنفيذ عمليات هدم مباني أيضا واعتقالات ومدهمات واسعة نفذها الجيش الإسرائيلي. كيف يعيش اليوم سكان الضفة الغربية أيضا بالتزامن مع فترة عيد الأضحى المبارك؟
0: في الضفة الغربية الحال يبقى مستمرا في التصعيد والتأزم، حيث تتواصل حالة التوتر الميداني والسياسي مع تصاعد تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن مستقبل الضفة الغربية. التطورات المتسارعة تعكس استمرار حالة الاحتقان في الضفة وسط مخاوف من اتساع دائرة التصعيد خلال المرحلة المقبلة، حيث أعلن وزير المالية الإسرائيلي بسليل سموتريتش عن تلقيه بلاغا حول نية المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحقه، واعتبر أن أي خطوات قانونية ضد مسؤولين إسرائيليين تمثل إعلان حرب، متوعدا بردود تصعيدية تشمل استهداف السلطة الفلسطينية اقتصاديا إلى جانب الدفع نحو تنفيذ مخططات وصفها الوزير الإسرائيلي بأنها انقلابية في الضفة الغربية، مع إصدار أمر بإخلاء منطقة الخان الأحمر بشكل فوري. ومنطقة الخان الأحمر فارس هي تجمع بدوي فلسطيني يقع في منطقة مهمة تضمن التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وبمجرد السيطرة الإسرائيلية عليها سيتم الفصل الكامل بين مناطق عدة في الضفة الغربية حيث تجري منذ سنوات محاولات السيطرة على هذه المنطقة وإقامة بؤر استيطانية إسرائيلية فيها. ومباشرة بعد تصريحات سموتريتش هاجم عدد من المستوطنين سكان منطقة الخان الأحمر واعتدوا على قطعان الماشية الخاصة بالسكان هناك. في طول كرم أحرق الجيش الإسرائيلي منزلا في مخيم نور شمس شرقي المدينة، فيما شهدت عدة مناطق اعتداءات نفذها مستوطنون في كفل حارس شمال سنفيت، حيث تعرضت ممتلكات المواطنين للتخريب ومحاولات إحراق مسجد وسط البلدة. كذلك في سلفيت تم قطع عشرات أشجار الزيتون والأشجار المثمرة في منطقة وادي الشاعر، بينما طالت الاعتداءات مقبرة في قرية كيسان شرق بيت لحم، حيث دمرت شواهد عدد من القبور في اعتداءات متكررة على هذه المقبرة. كذلك أعلن عن إصابة فتى في بلدة بيت أمر شمال الخليل برصاص الجيش الإسرائيلي. في رام الله أيضا نفذ الجيش عمليات هدم واسعة في قريتي شكبة وخربثة غرب المدينة، حيث طالت عدد من البيوت والمصانع والمنشآت الزراعية بدعوى عدم الترخيص. العمليات الاستيطانية كذلك استمرت ليعلن عن إقامة بؤرة استيطانية بين مدينتي سلفيت ورام الله خلال الأيام الماضية، حيث سيطر عشرات المستوطنين على مساحات واسعة في تلك المنطقة من الأراضي الفلسطينية.
1: شكرا جزيلا لك، كان هذا مراسلنا في رام الله عرفات داود، ينضم إلينا في صباح كل اثنين ونعود الاستماع إليه في أستراليا اليوم وأيضا في أي وقت على SBS أوديو أب. رايحين على استوديو الأخبار مجددا وزميل سليم الفهد، ولكن خلينا كمان نحكي إنه اليوم 25 أيار مايو وذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية. زيها اليوم بال 46 ملك عبد الله الأول أعلن استقلال المملكة. كل عام والأردن بألف خير. ننتقل الآن إلى استوديو الأخبار.
2: نرحب بكم مستمعين مرة أخرى ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة لن تستعجل اتفاقا مع إيران رغم الإقرار بقرب التوصل إليه. حزب الله يأمل في أن يشمل الاتفاق الأمريكي الإيراني لبنان. وعودة 7 أستراليين من أسطول الصمود بعد احتجازهم من قبل إسرائيل.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: تعرفوا على قضايا الأبورجينيين وسكان جزر مضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand.
3: تقدم لكم عالما من الدراما الحائزة على الجوائز والرياضة العالمية ووثائقيات تتحدى وتلهم. SBS عالم من الاختلاف. شاهدوا SBS على التلفاز على القناة 30 وSBS فايسلاند على القناة 31.
4: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS فايسلاند على القناة 31. SBS سبورت، الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport. اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
5: لم تتمكنوا من الاستماع إلى أجمل قصص الأسبوع على SBS عربي؟ من السياسة إلى الاقتصاد، من النجاح إلى الهجرة، نجمع لكم قصصكم المفضلة في بودكاست Best of SBS عربي أسبوعياً يومي السبت والأحد من السادسة إلى الثامنة صباحاً عبر أثير SBS عربي وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

جولة على حالة الطقس في مختلف عواصم الولايات لهذا الصباح 25 يار مايو. نبدأها هنا في ملبن. اليوم كان اكسبشنلي حلو دافي الجو, 14 درجة مئوية حاليا. أقصى درجات الحرارة تصل إلى 19 وأمطار متفرقة. ننتقل إلى سيدني عاصمة نيو ساوث ويلز, اليوم أقصى درجات الحرارة 22 وجو ماطر بس مش برد كتير. في بريسبن عاصمة كوينزلاند أمطار متفرقة يتحول إلى صحو مع ساعات الظهر و24 درجة مئوية. في باث عاصمة دبليو اي اليوم حاليا 5 درجات مئوية ولكن الجو بتحسن بصير مشمس كليا و23 درجة مئوية. ننتقل جنوبا إلى أدليد وأمطار 17 درجة أقصى درجات الحرارة. هوبرت عاصمة تازمانيا أيضا أجواء ماطرة و16 درجة. ننتقل إلى أقصى الشمال عاصمة نورثرن تيريتوري داروين وما في أمطار اليوم, أجواء مشمسة كليا و32 درجة. نختتم هذه الجولة على حالة الطقس في كامبرا, 19 درجة وأجواء غائمة جزئيا بدون أمطار.

احتفل أرسنال بفوزه بلقب الإنجليش بريمير ليج بعد نهاية مباراته الأخيرة بالموسم أمام كريستال بالاس واللي انتهت بفوزه 2-1. أرسنال خبر مش جديد، يعني احنا بنعرف أنه اللقب معهم، ولكن كان ضايلهم مباراة كان ضمن الفوز باللقب للمرة 14 في تاريخهم لأول مرة منذ 22 عام بعدما تعادل مانشستر سيتي مع بورنموث 1-1 الثلاثة الماضي. بعد نهاية المباراة دخل لاعبو أرسنال إلى غرفة الملابس، ارتدوا القمصان الاحتفالية دون عليها عبارة الأبطال إلى جانب رقم 26. لاعبو الفريق والمدرب ميكيل أرتيتا ارتدوا القمصان الاحتفال برفع كأس الدوري بسيلسهيرست بارك. مارتن أوديغارد قائد الفريق رفع الكأس أمام المدرج، وطبعا تواجدت به جماهير أرسنال بملعب ومعقل كريستال بالاس. دخل اللاعبون والجماهير، أجواء احتفالية كانت إيجابية بدون حوادث بعد عودة اللقب. حضر الأمريكي ستان كرونكي مالك النادي وأيضا الرئيس التنفيذي ونائب رئيس النادي. قامت الجماهير بالغناء طبعا، احتفلوا والتقطوا الصور التذكارية مع اللاعبين والمدرب. مبروك لأرسنال بالفعل، موسم تاريخي.

0: جولتنا على الصحف نبدأها من نيوز كورب وذي أستراليان ونقرأ فوتز إن جيم تشالمرز أون إلكتريت فير نيو تراست تاكسز ويل أب أند بلانز. من أجواء مؤتمر حزب العمال بفيكتوريا دافع رئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي عن خطة حكومته الضريبية الجديدة الخطة الضريبية الجديدة مؤكدا أن ملايين الأستراليين لن يحتاجوا أبدا إلى إنشاء صناديق ائتمانية في إشارة إلى التعديلات الضريبية التي تستهدف ما يعرف بالإنجليزي بالتراست فاندز. بس هالتصريحات أثارت غضب أصحاب الأعمال الصغيرة اللي بيحكوا أن الصناديق الائتمانية مش حكر على الأثرياء بل وسيلة يعتمدون عليها لحماية أعمالهم وتأمين مستقبل عائلاتهم. الخطة الحكومية اللي أتت ضمن حزمة ضرائب بقيمة 77 مليار دولار عم تواجه انتقادات واسعة من أصحاب المتاجر والحرفيين والمستثمرين الشباب والأنتربرنورز، خاصة في دائرة وزير الخزانة جيم تشالمرز دائرته الانتخابية بكوينزلاند. ستيفن نيكولاو صاحب متجر فواكه ومواد غذائية حكى أنه التراست بيساعده على ادخار جزء بسيط من دخله بعد سنوات من العمل الشاق، ولكنه يشعر الآن أن الحكومة عم بتعاقب أصحاب الأعمال الصغيرة وسط ارتفاع تكاليف الوقود والكهرباء والمعيشة. نبقى في The Australian ونقرأ عنوانا آخر. ديفيد بوكوك opens door to forming a party with fellow independents to fight One Nation surge. يبحث عدد من النواب المستقلين المعروفين باسم التيل إمكانية تشكيل تحالف سياسي وسطي أو حتى حزب جديد لمواجهة تصاعد شعبية حزب أمة واحدة بقيادة بولين هانسن. ألمح السناتور المستقل ديفيد بوكوك إلى أن المناقشات حول إنشاء تكتل سياسي رسمي تجري باستمرار داخل صفوف المستقلين. لما نحكي التيل أكيد نذكر نائبة زالي ستيغال اللي كانت أطاحت برئيس الوزراء الأسبق توني آبت من مقعده بعام 2019، أكدت أنها منفتحة على تطوير حركة مستقلين وتعزيز تأثيرها السياسي، معربة عن قلقها من تصاعد الخطاب المنقسم والكاره كما وصفت والمرتبط بحزب أمة واحدة. بوكوك يرى أن السياسة الأسترالية لم تعد مجرد صراع بين اليمين واليسار بل بين مصالح الناخبين والمصالح الخاصة، معتبرا أن الأحزاب الكبرى فشلت في معالجة القضايا الأساسية. خلينا نروح من نيوز كورب على فيرفاكس ونقرأ من سيدني مورنينغ هيرالد. AI poses urgent threat to student learning and the HSC. تقرير حديث يشير أن الطلاب عم بيستخدموا الذكاء الاصطناعي بالغش والاعتماد عليه بدلا من التفكير الذاتي، والموضوع بلش يصير خطر حقيقي وعاجل على نظام التعليم. هذا التقرير اللي صدر عن مؤسسة Learning Fast البحثية واستند إلى استطلاع شمل أكثر من 3400 معلم و750 من قادة المدارس بأستراليا، أظهر نحو 75% من المعلمين بيعتقدوا إنه استخدام الطلاب لأدوات الذكاء الاصطناعي زي ChatGPT لإنجاز الواجبات عم بيستخدموه يعني حسب المعلمين، مع أنه هذا الموضوع ممنوع رسميا. التقرير حذر أنه الطلاب عم بيلجأوا للذكاء الاصطناعي مش كوسيلة مساعدة على التعلم، كبديل كامل للتفكير، يعني عم بيستعينوا ما يعرف هذا المصطلح الاستعانة المعرفية الخارجية. هذا الموضوع عم بضعف عندهم مهارات التحليل والتفكير النقدي. نختتم هاي الجولة من The Guardian وعنوان شغل عناوين الصحف الحقيقة: Escapes, Fires, Stabbing, Catastrophic Security Failures Revealed in Australia's Immigration Detention Network. تقارير وتحقيقات جديدة عن سلسلة من الإخفاقات الأمنية الخطيرة داخل مراكز احتجاز المهاجرين أو اللاجئين في أستراليا والتي تديرها شركة السجون الأمريكية الخاصة MTC، ما أدى إلى هروب عدد من المحتجزين الخطرين وإصابة موظفين في حوادث خطيرة. وثائق وشهادات حصلت عليها The Guardian على ما يبدو المراكز شهدت أكثر من 12 حالة هروب أو محاولة هروب خلال الأشهر 14 الماضية، بعضها أثناء نقل المحتجزين إلى المستشفيات أو المطارات. من بين الحوادث البارزة تمكن مدان بجرائم اعتداء جنسي على الأطفال من الفرار أثناء نقله إلى مستشفى في سيدني رغم تقييده بالأصفاد، موضوع أكيد فيه للحديث بقية. هاي كانت جولتنا على صحف هذا الصباح 25 أيار مايو. فاصل إعلاني قصير وبعده نحلل أبرز خبر دولي، والزميل سليم الفهد خليكم معنا.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: بودكاست SBS News in Depth، أخبار أسترالية ودولية تهمكم. استمعوا إلى SBS News in Depth عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم أو زوروا sbs.com.au/news/audio. SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS و SBS On Demand. تعرفوا على قضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand.
4: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
0: إذن هل نتوصل إلى اتفاق إيراني أمريكي؟ المزيد من التفاصيل مع الزميل سليم الفهد. أهلا بك أبو علي، صباح الخير.
5: صباح النور عليك فارس وعلى جميع مستمعينا. بالفعل هذا السؤال الأكبر حقيقة، لأن التصريحات الأمريكية وحتى الإيرانية حقيقة لا توحي بأن اتفاقا قريبا جدا يمكن التوصل إليه. كان هنالك حديث بالأمس في الأوساط الأمريكية تحديدا في البيت الأبيض عن أن جزء كبير من نقاط التفاوض بين طهران وواشنطن قد تم حقيقة التوصل إلى اتفاق بشأنها، لكن هناك بعض النقاط العالقة. لكن يبدو أن الرئيس الأمريكي صباح هذا اليوم جاء بتصريح آخر، قال أنه أبلغ المفاوضين الأمريكيين بأنه لا حاجة إلى التسرع في التوصل إلى اتفاق. وزير خارجيته ماركو روبيو قبل ذلك بقليل قال أنه من الصعب التوصل إلى اتفاق في غضون 72 ساعة، يعني حقيقة هنالك يعني تريث في هذا الاتفاق. على الجانب الإيراني قال إنه يعني يقولون إن هناك أيضا حاجة إلى أخذ رأي أو موافقة المرشد الأعلى، وهذا قد يأخذ أيضا بعض الوقت، وبالتالي هناك تأجيل ولو يعني بسيط لإمكانية الإعلان عن التوصل لاتفاق. وشيك عودة لك فارس.
0: شكرا جزيلا لك سليم، أكيد نحن بانتظارك على رأس الساعة ومزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع والملف الساخن. ننتقل الآن إلى رحلة الحج لهذا العام، تبدو مختلفة، الأجواء الإقليمية معقدة والإجراءات التنظيمية باتت أصعب. الزميل محمد الغزي تحدث إلى مرشدي الحج إياد أبو ضاري وفاضل العقلة الموسوي لنستمع.
6: في موسم حج هذا العام على وقع حر شديد وتوترات غير مسبوقة في الشرق الأوسط، تتجه أنظار ملايين المسلمين نحو مكة المكرمة، حيث يتقاطع السعي مع القلق والدعاء مع هواجس الحرب في وقت شددت فيه السلطات السعودية إجراءات التنظيم والسلامة، ومع توقعات ببلوغ درجات الحرارة 47 درجة مئوية أو أكثر في المشاعر المقدسة. ومع اتساع رقعة التوترات في المنطقة، لم تكن رحلة الحجاج الأستراليين هذا العام مجرد انتقال من قارة إلى أخرى، بل رحلة تحيط بها هواجس اضطرابات الطيران وإغلاق المجالات الجوية وتبدل مسارات السفر. الحاج أياد أبو ضاري مرشد حملة الغري للحج تحدث عن التحذيرات التي أصدرتها وزارة الخارجية الأسترالية عبر منصة سمارت ترافل وأهمية اتباع نشرات السفر الأسترالية الأسترالية والتوجيهات السعودية بشكل يومي.
7: هذا العام وبسبب الظروف السياسية الراهنة والعمليات العسكرية الدائرة في المنطقة تكتسب رحلة الحج بعدا جديدا ومعقدا. لقد أصدرت الحكومة الأسترالية عبر منصة سمارت ترافل تحذيرات صارمة توصي فيها بإعادة النظر في الحاجة للسفر إلى السعودية بسبب استمرار الصراع في المنطقة. وهذا يعني أن أي حاج أسترالي يسافر إلى السعودية ينصح أن يكون على دراية كاملة بالمخاطر وأن يتخذ احتياطات استثنائية. ثانيا، اضطرابات السفر الجوي العالمية، الحكومة الأسترالية أيضا حذرت صراحة من أن الرحلات الجوية قد تتأخر أو تلقى حتى لو لم تكن مسافرا عبر الشرق الأوسط. وهذا يعني أن الحاج الأسترالي قد يواجه تغييرات في جداول الرحلات أو حتى إلغاءات في اللحظة الأخيرة من السفر. رابعا، تحذيرات الحكومة الأسترالية شملت بوضوح الأماكن الدينية ضمن قائمة 9 أماكن عالية الخطورة، يتطلب وعيا أمنيا مضاعفا هذا العام. الخلاصة، للحاج الأسترالي رحلتك هذا العام تحمل أبعادا سياسية وأمنية أكبر من أي وقت مضى. يجب أن تكون على استعداد لاحتمال تغيير خطط السفر في اللحظة الأخيرة، وأن تتابع نشرات السفر الأسترالية والتوجيهات السعودية بشكل يومي، وأن تكون متصلاً السفارة الأسترالية في الرياض عبر بوابات طوارئ الخاصة بهم.
6: ورغم هذه المخاوف، يبدو أن الشوق إلى الحج كان أقوى من القلق. فالحاج فاضل العقل الموسوي، وهو مرشد حملة الإحسان الأسترالية، أشار إلى أن كثيرين كانوا مترددين في البداية بسبب الظروف الأمنية والتوترات في المنطقة، لكن المفاجأة كانت في ارتفاع أعداد المسجلين، ولا سيما بين النساء الراغبات بإداء الفريضة هذا الموسم.
8: كان تخوف كبير جدا من الحجاج باعتبار الحرب مستمرة، متوقفة مستمرة، الأجواء والطيران غيره. ولكن المفاجأة الكبرى التي تفاجأنا بها حقيقة، كنا نسعى ونبذل كل الجهود أن أصل إلى 60 أو 70 حاج، ولكن بالمحصل النهائي الآن وصلت إلى 217 حاج. النساء قارب عند 90، يعني النساء طلعن أجع من الرجال. قارب 90 امرأة عندي بالحملة الحمد لله، وهذا رقم يعني كبير جدا، حتى الشركة أشادت به اللي اشتغلوا ياها، وما كان متوقع الحمد لله.
6: ومع اقتراب الحجاج من الأراضي المقدسة ظهرت تحديات أخرى مرتبطة بحركة الطيران العالمية. فالحاج فاضل الموسوي تحدث عن حالة الإرباك التي رافقت بعض الرحلات بعد تغير مواعيد الإقلاع والوصول أكثر من مرة خلال اليوم.
8: هناك تغييرات كبيرة جدا حصلت لنا في تغيير الطيران وفي حجوزات الطيران، مما جعلت إرباك عند الحاج وإرباك عند السلطات وإرباك عند الوصول. ولكن الحمد لله رب العالمين استقر الحال في الفترة الأخيرة، كل الحجاج وصلوا بسلام ووصلوا بموعدهم المحدد إلا ما ندر، يعني الحمد لله رب العالمين.
6: ومنذ جائحة كوفيد-19 تغير شكل تنظيم الحج بصورة كبيرة، مع انتقال كثير من الإجراءات إلى المنصات الرقمية. الحاج أياد أبو ظاري أوضح أن أعداد الحجاج تقلصت مقارنة بما قبل الجائحة، بالتزامن مع اعتماد تطبيق نسك كمنصة رئيسة لتنظيم الحج وتحديد الحصص المقررة للدول، ومنها الحصة الخاصة بأستراليا.
7: تقلص عدد الحجاج كبيرا منذ جائحة كورونا إلى الآن، بحيث كان عدد الحجاج الأستراليين سابقا قبل جائحة كورونا بحدود 5000 حاج، لكن بعد الجائحة وبعد الأنظمة الجديدة وبعد تطبيق نظام نسك تقلصت إلى ما يقارب 1000 حاج سنويا.
6: وفي وقت تتوقع فيه السلطات السعودية ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة خلال أيام المناسك، تتضاعف التحديات أمام الحجاج القادمين من الشتاء الأسترالي إلى صيف الجزيرة العربية. وفي هذا السياق شدد الحاج أياد أبو ظاري على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية وتجنب التعرض الطويل للشمس.
7: من ناحية الحرارة، الانتقال من الشتاء الأسترالي إلى صيف الحجاز الحار، يشير الخبراء إلى أن حج هذا العام هو آخر موسم حج سيتزامن مع أشهر الصيف الحارة. بدءا من العام القادم سينتقل الحج إلى فصل الربيع لمدة 8 سنوات. هذا العام يمثل طبعا نقطة تحول مناخية كبرى، ولكن مع تحديات تنظيمية جديدة تستوجب الانتباه. طبعا من ضمن الإجراءات نظام تبريد متكامل، تم تحديد مرافق رمي الجمرات ب 456 وحدة تكييف و 74,000 وحدة إضاءة، وبالإضافة إلى مراوح الطباب المنتشرة في الحرم المكي، يجري الآن طرح حافلات كهربائية ذاتية القيادة لتغليل حرارة المحركات وتحسين جودة الهواء في المناطق المزدحمة.
6: ومن المدينة المنورة نقل الحاج فاضل الموسوي مرشد حملة الإحسان الأسترالية للحاج صورة عن الأجواء الإيمانية التي يعيشها الحجاج وسط استعدادات متواصلة للانتقال إلى مكة المكرمة وإداء المناسك.
8: الأجواء بالمدينة المنورة، وهي طبعا ما يحتاج واحد يحكي عنها، يعني الروحانية والجوية، والتقلنا ليلة البارحة من المدينة إلى مكة المكرمة من بعد ما مررنا بالميقات وكملنا عمرتنا، كان الجو جدا ممتاز، يعني تفاجأنا حقيقة به. حتى اليوم إحنا لما نزلنا من بعد الفجر إلى الحرم لأداء عمرة التمتع، كان الجو جدا جميل، مو هالحرارة القوية، والحمد لله رب العالمين ما حصل عندنا أي تأخير، ولا حصلت عندنا أي إصابة، ولا حصلت عندنا أي شيء يعكر مزاج الحجاج، الحمد لله رب العالمين.
6: ولم تعد بطاقة النسك مجرد إجراء تنظيمي، بل أصبحت بحسب الحاج إياد أبو ظاري مفتاح الحج، بعد أن تحولت إلى وثيقة إلزامية لا يمكن للحاج التنقل أو إداء المناسك من دونها.
7: بطاقة نسك الذكية هي مفتاحك الوحيد هذا العام. أصبحت بطاقة نسك إلزامية تماما، بدونها لا يمكنك اجتياز نقاط التفتيش المؤدية إلى مكة والمشاعر المقدسة، ولا دخول المخيمات المكيفة أو استخدام قطار المشاعر. حتى الحصول على تأشيرة يتطلب التسجيل عبر نسك. ووضعت الحكومة السعودية عقوبات صارمة على المخالفين الذين يحاولون إداء الحج بدون تصريح.
6: بدوره أشار الحاج فاضل الموسوي إلى أن السلطات السعودية أوكلت مهمة إدارة خدمات الحجاج إلى شركات متخصصة، وأن تسميات حملاتهم تختفي بمجرد دخول السعودية في إطار خطط تهدف إلى رفع كفاءة التنظيم وتحسين الخدمات المقدمة للحجاج.
8: نظام الحملات بأستراليا وكما تعلمون التغى، لغت وزارة الحج، تحول من حملات إلى نسك، والجميع يعرف ما هو نسك، هي موقع تابع لوزارة الحج السعودية، ولكن نسك أعطت هذه المهمة إلى شركات تنظيم اللي هي 12 شركة سعودية. فأنا كصاحب حملة قديم أذهب إلى أحد الشركات حتى أسوي اتفاق معهم، ولكن تحت اسمها يعني.
6: وفي ظل تشديد الإجراءات حذر الحاج إياد أبو ظاري من مخاطر إداء الحج من دون بطاقة نسك أو باستخدام التأشيرات السياحية، مؤكد أن السلطات السعودية شددت هذا العام على تطبيق التعليمات الخاصة بالدخول إلى المشاعر المقدسة.
0: شكرا جزيلا لك، كان هذا زميلنا محمد الغزي، ومن الآن حجا مبرورا لكل حجاجنا في الجالية العربية، وكل عام والجميع بألف خير. أكيد إضاءات متعددة على الحج وأيضا على عيد الأضحى المبارك، اللي عسى أن يحمل جرعة من سلام وخير لأستراليا ولأوطاننا العربية. أيضا الساعة الأولى شرفت على نهاية من Good Morning Australia، في ساعتنا الثانية نناقش بالتفاصيل احتمالية التوصل إلى تفاهم أمريكي إيراني في ضوء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأيضا تصريحات الصادرة من أبرز المسؤولين الإيرانيين. نتحدث مع المحلل السياسي في عمان عادل محمود، وأيضا نضيء على معاني الحج وهذا الموسم مع سماحة مفتي أستراليا دكتور إبراهيم أبو محمد. خليكم معنا اليوم 25 أيار مايو يوم الاثنين، وعم تسمعوا Good Morning Australia على SBS عربي.

0: في عناوين هذه النشرة: ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة لن تستعجل اتفاقا مع إيران رغم الإقرار بقرب التوصل إليه. حزب الله يأمل في أن يشمل الاتفاق الأمريكي الإيراني لبنان. وعودة 7 أستراليين من أسطول الصمود بعد احتجازهم من قبل إسرائيل. سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أبلغ المفاوضين الأمريكيين وجوب عدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وكان الرئيس الأمريكي قد أكد أن اتفاقا مع إيران لإنهاء الحرب بين البلدين قد جرى التفاوض عليه إلى حد كبير، مشيرا إلى أن المقترح يتضمن خطوات لفتح مضيق هرمز الحيوي. ورغم أسابيع من المفاوضات بما في ذلك محادثات مباشرة تاريخية استضافتها إسلام أباد، لم يتم التوصل بعد إلى حل دائم أو استعادة الوصول الكامل إلى مضيق هرمز، ما أدى إلى تعطيل كميات هائلة من إمدادات النفط العالمية. ولكن عقب إعلان ترامب، أفادت وكالة فارس الإيرانية للأنباء بأن مضيق هرمز سيبقى تحت إدارة إيران وفقا لأحدث النصوص المتبادلة بين طهران وواشنطن. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن تفاصيل الاتفاق لم تحسم بشكل نهائي حتى الآن.
1: Our initial intention was to draft a memorandum of understanding, a kind of framework agreement comprised of 14 clauses. This memorandum of understanding will address the essential points for ending the imposed war, as well as the fundamental issues for us. We are currently in the final stages of finalizing these memoranda of understanding.
0: من جانبه أمل الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن ينجز التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وأن يشمل لبنان حيث يتواجه الحزب وإسرائيل منذ قرابة 2 شهر. وفي حين أكد مسؤولون إيرانيون أن التفاهم لوقف الحرب يشمل لبنان، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد له حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ضد التهديدات على كل الجبهات بما في ذلك لبنان. وفي هذا الصدد أيضا يقول مراسل SBS عربي في الأراضي الفلسطينية عرفات داود إن أنباء قرب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران أثارت مخاوف عدة في إسرائيل.
2: في إسرائيل أثار التقدم والإعلان عن التقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية مخاوف داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية من احتمال التوصل إلى اتفاق قد يؤجل حسم الملف النووي الإيراني والصواريخ البالستية الإيرانية وينعكس مسار الحرب في المنطقة عموما. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن تواصله إلى تفاهمات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أي اتفاق نهائي يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
0: تتواصل التحقيقات بشأن حادث إطلاق نار وقع خارج البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، بعدما أطلق عناصر من جهاز الخدمة السرية النار وأردوا قتيلا شخصا يشتبه بأنه كان مهاجما. وأدى إطلاق النار إلى فرض إغلاق المؤقت على المجمع الرئاسي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل البيت الأبيض وقت وقوع الحادث ولم يصب بأذى. وقال مفوض شرطة بوسطن السابق إد ديفيس إن شخصا واحدا يحمل مسدسا لن يتمكن من تجاوز الإجراءات الأمنية المشددة المحيطة بالبيت الأبيض.
3: When you look at the location of this assault, is this a suicide mission or is it a real assault on the White House to try to get somebody inside? I think the former is more likely in this case.
0: عاد 7 أستراليين كانوا ضمن أسطول الصمود العالمي إلى أستراليا فجر اليوم، وكان 11 ناشطا أستراليا من بين 428 شخصا احتجزتهم السلطات الإسرائيلية في المياه الإقليمية في المياه الدولية بعد محاولتهم كسر الحصار البحري لإيصال مساعدات إلى غزة. وأظهرت لقطات مصورة جرى تداولها على نطاق واسع عبر الإنترنت ناشطين على متن السفينة أجبروا على الركوع على أرض إسمنتية في ميناء أشدود الإسرائيلي، كما تعرضوا لاستفزازات من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. وأثار ذلك انتقادات دولية بما في ذلك من أستراليا، في حين قال السفير الإسرائيلي لدى أستراليا هليل يومان إن قوافل المساعدات البحرية المتجهة إلى غزة تمثل استفزازا غير ضروري على حد تعبيره. تعمل شرطة ولاية كوينزلاند بالتعاون مع السلطات المحلية على تحديد نوع سمكة القرش المتورطة في هجوم القاتل وقع جنوب مدينة كانز يوم الأحد. وقالت مفتشة شرطة كوينزلاند إيلين بيريز أن المحققين يتعاونون مع وزارة البيئة والعلوم بعد الحادث الذي وقع في كينيدي شول، وهي شعاب مرجانية مغمورة تقع على مسافة بعيدة قبالة الساعة التولي هيتس.
4: A report will be prepared for the coroner. However, at this stage we believe the man had been spearfishing when he was attacked and died from a critical head injury.
0: قتل ما لا يقل عن 24 شخصا في انفجار استهدف قطارا كان يقل أفرادا عسكريين في مدينة كويتا جنوب غرب باكستان في إقليم بلوشستان. وقال أطباء في مستشفيات محلية أنهم استقبلوا أكثر من 30 مصابا بعضهم في حالة حرجة. وأظهرت لقطات مصورة جرى تداولها عبر الإنترنت حجم قوة الانفجار الذي أدى إلى انقلاب عربتين من القطار واندلاع النيران فيهما، فيما أكد السكان تعرض المنازل القريبة من محل الحادث لأضرار.
5: This morning a train was passing when an explosion occurred. All the houses near the railway track were damaged. Vehicles parked here were also affected, and around 50 to 60 of them were burned. This building was also badly damaged. Many homes were destroyed because of the explosion.
0: مع ارتفاع حصيلة الوفيات جراء تفشي فيروس إيبولا في أفريقيا، تعرضت مرافق صحية للاستهداف من قبل بعض الأشخاص وسط حالة من القلق والتوتر بشأن القيود المفروضة على الوصول إلى جثامين أحبائهم المتوفين بالمرض شديد العدوى. وأحرقت 3 مراكز علاجية على الأقل في شرق الكونغو، حيث فرض حظر على مجالس العزاء والتجمعات التي يزيد عدد المشاركين فيها على 50 شخصا، وذلك في إطار الجهود الرامية للحد من انتشار التفشي. ويعمل ديفيد باسيما قائدا لفريق الدفن للآمن والكريم التابع للصليب الأحمر، وهو الفريق المسؤول عن تطبيق بروتوكولات دفن ضحايا الأمراض المعدية خلال فترات تفشي الأمراض. وقال باسيما إن العاملين واجهوا مقاومة من بعض أفراد المجتمع، مشيرا إلى أن بعض عمليات الدفن جرت تحت إشراف حراس مسلحين كإجراء احترازي.
6: At the community level, they need to know how often the virus circulates in the community and that it kills. It kills and we must protect ourselves. And in the event of a death, we must secure the body until it's laid to rest with dignity.
0: في الرياضة، يأمل نجم منتخب أستراليا لكرة القدم رايلي ماكغري أن لا يكون مشواره نحو كأس العالم قد انتهى، وذلك بعدما غادر أرض الملعب مصابا في العضلة الخلفية للفخذ خلال خسارة فريقه ميدلزبرا أمام هول سيتي بنتيجة 1-0 في نهائي الملحق المؤهل ضمن دوري الدرجة الأولى الإنجليزي تشامبيونشيب على ملعب ويمبلي. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث مشمس إجمالا أقصى درجات الحرارة فيها 25، أدليد أمطار 18، ملبورن أمطار صباحية 19، هوبرت غائم جزئيا 18، كامبرا غائم 17، سيدني أمطار 22، بريسبن أمطار متفرقة 25، وأخيرا داروين غائم جزئيا 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: تعرفوا على قضايا الأبورجينيين وسكان جزر مضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand.
4: في 12 من حزيران يونيو تنطلق بطولة كأس العالم 2026 على شاشة SBS. 104 مباريات مباشرة وعبر خدمة المشاهدة عند الطلب، إضافة إلى مباريات قصيرة وملخصات وبودكاست والمزيد. كأس العالم 2026 بث مباشر وحصري ومجاني عبر SBS On Demand.
5: العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026، حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامة الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
6: بلشنا بالفعل من الآن نشعر بأجواء كأس العالم. ترقبوا الموسم الثاني من العرب والكرة، 8 منتخبات عربية مشاركة، وطبعا السكروز كل التوفيق لهذه المنتخبات. متحمسين كتير لإطلاق هذا البودكاست. شكرا ريان على البرومو الحماسي. أنا معي حلقة الأردن، أتأهل لأول مرة لكأس العالم، إن شاء الله تكون الحلقة على قدر التوقعات. اليوم 25 أيار مايو، عم تسمعوا Good Morning Australia على SBS عربي. سعداء كتير بهالرفقة الصباحية اللي انطلقت في تمام السادسة، ونترافق سوية حتى التاسعة بتوقيت سيدني، ملبن وكامبرا. على رأس كل ساعة عنا نشرة إخبارية مفصلة، موجز أيضا في تمام السابعة والنصف، وإضاءة على معاني موسم الحج وعيد الأضحى المبارك. كل عام والجميع بألف خير. إذن يبدو أن واشنطن وطهران أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق قد يخفف من حدة المواجهة العسكرية التي هزت المنطقة منذ الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في شباط فبراير الماضي. ولكن بينما تتحدث التسريبات عن تفاهمات متقدمة، يحرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إرسال رسالة مزدوجة. نعم للمفاوضات، لكن لا اتفاق متسرع. فترامب أعلن أنه طلب من فريقه التفاوضي أخذ الوقت الكافي للتأكد من أي اتفاق مع إيران صحيح وخالي من الأخطاء، مؤكدا في نفس الوقت أن طهران يجب أن تفهم أنها لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا. في المقابل طهران تؤكد أنها لا تسعى إلى تصنيع قنبلة نووية، وأن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط، لكنها ترى أن واشنطن تستخدم سياسة الضغط والتفاوض في آن واحد. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اتهم الإدارة الأمريكية بإرسال رسائل متناقضة، مشيرا إلى أن التقدم في المحادثات لا يعني بالضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي مع استمرار العقوبات والحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. حسب المعلومات المتداولة، الاتفاق المطروح قد يشمل تمديد وقف إطلاق النار لستين يوم، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، والسماح لإيران باستئناف صادراتها النفطية مقابل قيود على تخصيب اليورانيوم، وبدء مفاوضات أوسع حول البرنامج النووي في وقت لاحق على ما يبدو. النقاط الخلافية كثيرة: مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، آلية رفع العقوبات، ودور إيران الإقليمي وبرنامجها الصاروخي، ملفات على ما يبدو بعدها خارج التفاهم الحالي. إسرائيل تتابع المفاوضات بحذر، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يدعم الموقف الأمريكي الرافض لامتلاك إيران لسلاح نووي، ولكن طبعا في ضغوط داخلية من تيارات ترى أن تخفيف العقوبات أو إعادة فتح مضيق هرمز قد يمنح طهران متنفس اقتصادي وسياسي بعد أشهر من المواجهة. نترقب بأستراليا طبعا مصير هذه المفاوضات بقلق كما كل العالم، ونحلل الموضوع أكثر ونغوص في تفاصيله مع المحلل السياسي من عمان الأستاذ عادل محمود الذي ينضم إلينا الآن من العاصمة الأردنية. أهلا وسهلا فيك أستاذ عادل، وصباح الخير من أستراليا.
7: صباح الخير أخي حسن لك، وكل عام بخير جميع المستمعين في أستراليا.
6: وأنت بألف خير، ينعاد عليك وعلى الشعب الأردني بالخير والبركة، وخصوصا أنه العيد هذا العام يتزامن أيضا مع عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية. كل عام وأنت بخير.
7: أنت بخير، عيدين اليوم.
6: ما هو بالفعل إن شاء الله ينعاد عليكم جميعا بالخير والبركة. يعني بالتزامن مع عيد الأضحى تبدو المؤشرات إيجابية، ربما يتم التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني، ولكن أيضا الثغرات كثيرة. كيف تقرأ اليوم الرسائل المزدوجة للرئيس الأمريكي؟
7: يعني في اعتقادي كلما اقترب الرئيس الأمريكي من الجنوح أو نقول الوصول إلى إطار اتفاق أو نقول إنهاء الحرب مع إيران، تظهر له مشاكل فيها علامات استفهام. يعني محاولات الاغتيال، المصادفات غريبة في الداخل الأمريكي. بعد إسلام أباد كان هنالك محاولة اقتحام في العشاء الاحتفال، وأمس كان البيت الأبيض. يعني رجل بعد كل حادث يغير موقفه، يعني هذه مفارقات عليها علامات استفهام. يعني الليلة عكس أمس كان هنالك اتصال مع قادة في الشرق الأوسط لإطلاعهم سياسيا وليس عسكريا عملية. يعني اتصالهم كنقول علم أن هنالك إطار اتفاق ممكن. الليلة يتحدث شيء آخر ليس مستعجل، وارتبكت طهران ردود الأفعال كانت واضحة أن هنالك خلافات على الأموال المجمدة والكثير من النثريات هنا وهنالك. حتى الأمريكان في تصريحاتهم أن الاتفاق لن يكون الليلة. إذن ماذا يجري؟ أنا أعتقد هنالك برنامج أمريكي يجب أن يتم تنفيذه بحذافيره. يعني البوابة الدبلوماسية قد تنزلق إدارة ترامب التي الآن هي كما قال الوقت معها. أنا أميل لهذه الهندسة، إدارة الحرب سياسيا وعسكريا، لكن الدخول في نقول العنكبوت الأخطبوط الأمريكي، إيران دخلت التي كانت تلعب وتجيد لعبة المماطلة. الآن السحر انقلب على الساحر، أصبحت إيران أسيرة نقول

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: تعتبر يعني أم الفوضى بيحكم الداخل السعودي. إذن جملة من التناقضات، جملة من المفاوضات الإعلامية. دعك من أنا لا أنظر إلى موضوع التسريبات الإعلامية. الأهم حين نقول إذا جنحت الأمور إلى إطار اتفاق، هل حقق ترامب أهداف الحرب؟ هل إيران لديها نقول التنازلات الجذرية التي إذا حصلت ربما تسقط النظام سريعا؟ بمعنى أهداف الحرب كما تحدث الأوروبيين إلى هذه الساعة غامضة. نحن لا نتحدث عن ثلاثي الأبعاد النووي وإيران والباليستي وعلاقتها مع الميليشيات في المنطقة، نتحدث عن تطور السيطرة على الممرات البحرية. وهل هو سوى الصين في الغرف المغلقة على ما هو قادم؟ الصين تعلم عزيزي حسن وأنت مطلع واستراتيجي في السياسة الدولية أن الصين تعلم أن هناك حدث في الممرات وربما يتطور هذا الحدث. إذن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت قدم. هل تخرج وأن تكون الأمور فقط فتح الممر مضيق هرمز مقابل وقف إطلاق النار؟ أصلا وقف إطلاق النار متوقف، الهدنة مفتوحة. السيناريو أن 30 و60 يوم تحتاجه في موضوع تمييع الوقت، كسب الوقت، الولايات المتحدة الأمريكية، حدثين ديني ورياضي، وأيضا النوايا الأمريكية وهو الأهم من هذا وذاك، ليست لدى الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام الماضي إلى هذه الساعة. خضنا حربين 12 يوم، واليوم نتحدث عن 38 يوم، وقد تتكرر الضربة القاضية. بمعنى الأجواء في التسريبات إيجابية، لكن لا نريد الانزلاق في موضوع المتاهة، في موضوع السيناريوهات والمكاسب الإيرانية والأمريكية، في موضوع هذه الجوقة من
4: التسريبات. اتفاق إطاري على ما يبدو، يعني اتفاق إطاري مؤقت ومحاولة لشراء الوقت من جانب واشنطن. طب كمان سؤال يطرح، يعني في هذا الإطار هناك تيار محافظ يعني متشدد داخل واشنطن، وهناك أيضا كلمة لإسرائيل كون إسرائيل كانت وما زالت جزء من هذه الحرب، ويعني حتى تصريحات من داخل إسرائيل تقول لدينا استعداد لاستئناف الحرب ضد إيران، لا أعلم إن كانت منفردة. يعني في ضغوطات في الداخل الإسرائيلي أيضا، هل ترى يعني هذه الضغوط على أكثر من صعيد قد تعرقل أي اتفاق محتمل يعني دائم ومستدام، أم إنه الأمريكيون يعولون اليوم على يعني ربما تشقق ما في الداخل الإيراني؟
3: شوف، نبسط على المستمعين شوي. في نظريات إيرانية وإسرائيلية. النظرية الإيرانية تقول لك حمام وصقور وكلهم في داخل إيران لون واحد، يعني لا موضوع حكومة الرئيس الإيراني ولا الحرس الثوري، هذه يعني التقية السياسية تستخدمها إيران. وأيضا إسرائيل وموضوع دورها مع تأثيرها داخل القرار الأمريكي. شوف، هناك قاعدة ثابتة، أمريكا من تصنع سياسات، تصدر سياسات، توزع سياسات. إسرائيل أداء في السلام والحرب في ملف إيران نتنياهو مع ترامب. يعني أصبحت مكشوفة التسريبات الإسرائيلية أن هناك اتصال مؤخرا بين ترامب وتوتر عالي، هذا ليس صحيح. أهم الأفعال حين نقول أن، وذكرنا في دعاتنا الكريمة في آخر لقاء، كنا تتوقف في إيران وتستمر في لبنان. ماذا يجري الليلة؟ مستمرة. إذن ما في فصل من مسارات سياسيا وعسكريا الملف اللبناني الإيراني. أنا أعطيك نموذج أن إسرائيل تستجيب للمصالح ولا تعتدي على المصالح العليا الأمريكية. بمعنى حين وضع صورة العلم الأمريكي أمس، وهذا قراءة فيها الكثير من العمق الاستراتيجي وليس عبثية وليس مماحكات ترامبية تجاه إيران، هو ذكر وضع صورة بدون تعليق أنا على جغرافيا إيران. إذن بغض النظر عبر البوابة الدبلوماسية أو العسكرية، تصبح إيران في نظر الأمريكان منطقة نفوذ أمريكية، نقطة على السطر. بمعنى لا نتنياهو ولا غير نتنياهو يستطيع، لأن أمريكا الآن لديها معادلة جديدة. اذهب يا إيران إلى المفاوضات تذهب، اذهب إلى الحرب تذهب. بمعنى هي المايسترو. إسرائيل حين نقول توقف

0: وقفت الحرب في إيران لم تخالف عكس السير، وهذا منطق سياسي، وذهبت إلى استمرار العملية بالقضاء ما يسمى عنه والباليستي إلى آخره. إذن إسرائيل في كل الحالات لها غنائم ومصالح. ما هي مصالحها نقول في موضوع، أو مخاوفها أيضا في المقابل في موضوع إيران. هناك مصالح في موضوع لبنان نتيجة حرب إيران، وصلت إلى التطبيع المباشر مع الرئيس أو نقول الحكومة اللبنانية التي سيعين الشعب اللبناني. هناك استقلالية الآن بدأت فيما يسمى قرار الحرب والسلم. كانت تحلم إسرائيل بهذه النقطة، وجود حزب الله لا شيء مقابل أن المفاوضات.
1: هل تترجم على الواقع هذه يعني المفاوضات بين لبنان الرسمي وإسرائيل في ظل مواقف حزب الله؟ يعني نرى الأوضاع ما زالت مضطربة في لبنان، والمواجهات بعدها كثيرة، وحتى الداخل اللبناني منقسم يعني حول هذا الملف. يعني هل تعتقد أنه بالفعل تمكنت الولايات المتحدة من الدفع بهذا الاتجاه، أنه يعني أن تتسلم الدولة في لبنان رأس حربة الأمور وتفاوض وتتمكن من ترجمة مخرجات هذه المفاوضات على أرض الواقع بوجود حزب الله وموقفه المناقض لهذه المفاوضات؟
0: شوف، لو كان قبل 7 أكتوبر وكل من يسمعنا في أستراليا وغير أستراليا ولبنان يعلم أنه لا استحالة أن يصافح رئيس لبناني أو حتى يعني سفيرة لبنانية إسرائيلي أو يصل إلى ما وصلنا إليه. الأمور تغيرت. المشروع أمريكي في لبنان ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نتحدث عن سلام اقتصادي أمني، بمعنى هذا مشروع أمريكي، ليس تطبيع شعوب ولا سلام تقليدي كما الدول الأخرى. بمعنى المشاريع الجديدة والتي أفرزت معادلة حرب إيران الجديدة. وشوف، لو حزب الله بالفعل يملك نقول الأمر وليس القدرة لنزل للشارع وعطل موضوع المفاوضات المباشرة، هو يريدها غير مباشرة. في الحقيقة تغيرت قواعد اللعبة في لبنان، ولبنان الجديد سيتجه تدريجيا إلى أن يكون القرار الحرب والسلم للدولة وأيضا تمكين الدولة. بمعنى في قادم الأيام نحن نشهد أولى المشاريع، نقول ما بعد سوريا وأصبحت نفوذ أمريكي، تصبح لبنان من الحضن الفرنسي إلى الحضن الأمريكي. هذا الواقع، فرنسا يحتاجوها في أمور إنسانية وإعادة عمارة إلى آخره. الأهم، هل نحن أمام هذه نقول الاشتباكات التدريجية المستمرة بين إسرائيل؟ أنا أعتقد هذه آخر الحروب، ومصر على هذه النقطة بين حزب الله وإسرائيل، لأن المايسترو الولايات المتحدة الأمريكية في حين وضع القاعدة الجديدة وقفز قفز آلي وعطى جرعة على النظام في لبنان بموضوع القفز إلى المفاوضات المباشرة حين أعطاه هدنة أكيد هشة، لكن لم يكتمل الآن سيناريو إنهاء ما يسمى نزع سلاح حزب الله. حزب الله يعتقد الآن، وساعته لا تعمل ضمن الزمن الجديد، يعتقد الأمور فقط نزع السلاح هي سياسيا وعسكريا من جذوره. لا تصلح هذه المشاريع إذا أردت الدولة الوطنية في لبنان، وأنا أصر على هذه النقطة. ستلجأ أمريكا وإسرائيل وحتى الدولة اللبنانية وحتى المنطقة تدريجيا إلى تقديم لبنان الجديد بطريقة، أنا أستبعد أن يكون هناك احتلال إسرائيلي في نهاية المطاف. ستبقى الأمور تنسحب مقابل أن يكون التوقيع. لحين هذه الساعة أنا أعتقد هناك جولات ربما للانقضاض أكثر وإنهاك حزب الله. شوف، بالنسبة لإيران، جنحت أو لم تجنح إلى اتفاق فصل المسارات تم. اليوم ماذا يعطي في لبنان التي جبهة طهران هادئة؟ يعطيك نموذج أن الشعارات التي حملتها إيران لأنصارها في داخل إيران أو حزب الله وغيره، الواقع يقول غير ذلك، أنها لم تفصل المسارات، لم تتوقف في جنوب لبنان. إذن ما الجديد؟ الجديد أن إسرائيل المتمسكة بالمصافحة مع لبنان الجديد بدأت، يعني القطار وانطلق، أنا لا أعتقد يعود إلى الخلف. وأيضا أمريكا التي ترعى الآن الملف اللبناني لا تسمح، أنا من قناعاتي الشخصية، أن يكون لإيران دور سياسي وعسكري في لبنان كما السابق، لأن الأمور تغيرت. شوف، في الواقع هذا التأرجح في المواقف الإيرانية، نقول الموت السريري هو موجود، يعني ما تبقى، يراد المحافظة على ما تبقى من الدولة الوطنية داخل إيران. لكن في الغرف المغلقة هو الأهم. كل هذه المفاوضات، لا أحد يعطيك أخي حسن ما هي نقاط الخلاف بين إيران وأمريكا. هذه التسريبات الإعلامية ليست الحقيقة. هل الاستيلاء السياسي او الاعتراف او نقول الاستسلام لامريكا بدون اعلان مباشر ممكن؟ يعني ما تبقى من يعمل على ما يسمى انقاذ ما يمكن انقاذه، وان كانت ايران اصبحت عدوة نفسها اليوم. انا اعتقد الامور تتجه ان اضعاف الدور الايراني بدا في لبنان، والدليل ان حزب الله وحيدا الان، كل ميليشيا في العراق يعني لها الحكومة العراقية تتكفل فيها، وربما الدول الجوار بعد الاعتداء على السعودية وغيرها. الآن نحن أمام تطور على صعيد السلام، هل نحن نجنح إلى المشاريع الأمريكية؟ كما قلت، اقتصاد مقابل أمن، أمن إسرائيل مقابل اقتصاد لبنان، ممكن. لأن الأمور ليست كما الأردن ومصر وغيرها، حتى أوسلو الآن معرض إلى يعني هناك اتفاقيات سلام جديدة. الأهم أن المنطقة تتجه إلى كثير من التصعيد، البارود في الشرق الأوسط. لا، أنا أعتقد حالة اللا حرب اللا سلم هي مستمرة إلى حين ساعة إنهاء الساعة الأمريكية التي هي بيد ترامب، إلى إنهاء المشهد. هل هو في إطار نقول اتفاق نوع من كسب الوقت لغايات في نفس يعقوب؟ ممكن. أنا أعتقد أنه من المبكر الحديث عن اتفاق شامل بين إيران وأمريكا.
1: وللحديث بقية، شكرا جزيلا لك المحلل السياسي من العاصمة الأردنية عمان عادل محمود، شكرا لوقتك معنا هذا الصباح على SBS عربي.
0: شكرا سيدي. شكرا.
1: شكرا لك. الآراء الواردة في هذا اللقاء تعبر عن صاحبها، وطبعا تأتي هذه التغطية ضمن تغطية أوسع تقوم بها SBS عربي حول آخر المستجدات في الشرق الأوسط في أحدث مواقف حزب الله في لبنان. يبدو أن الحزب اليوم يراهن على تسوية أوسع بين إيران والولايات المتحدة على أن يدرج لبنان ضمنها وأن تؤدي إلى وقف شامل للأعمال القتالية، مع استمرار الحزب في موقفه الرافض لأي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. سنتابع في تغطيتنا ولكن في إطار مختلف موسم الحج ومعاني هذا الحج، وهو أحد أركان الإسلام، مع سماحة مفتي أستراليا دكتور إبراهيم أبو محمد، ولكن بعد هذا الموجز الإخباري.
2: نرحب بكم مستمعينا من جديد ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. عودة 7 أستراليين من أسطول الصمود بعد احتجازهم من قبل إسرائيل. ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة لن تستعجل اتفاقا مع إيران رغم الإقرار بقرب التوصل إليه. وانفجار يستهدف قطارا في باكستان يخلف أكثر من 24 قتيلاً.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS و SBS On Demand.
4: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
5: بودكاست من جيل لجيل يكشف أسرار علاقة الأب بأبنائه.
6: نجحت معي أنا مجبرت أولادي أنه تتعلموا هالمصلحة.
7: Like Dad said, we were 12 years old when we came and first worked in the salon, and obviously Dad has inspired me.
5: لمعرفة القصة كاملة في بودكاست من جيل لجيل، زوروا موقع SBS عربي أو عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم.

جولة على حالة الطقس في عواصم الولايات في أستراليا. رح نبلشها هون بميلبن. أمطار اليوم متفرقة، درجات الحرارة حاليا 14 درجة وأقصاها 19 درجة. ننتقل إلى سيدني، اليوم الأجواء ماطرة وأقصى درجات الحرارة 22. في بريسبن عاصمة كوينزلاند أمطار متفرقة بالفترة الصباحية و24 درجة مئوية. ننتقل غربا إلى باث، درجات الحرارة حاليا 5 درجات مئوية، ترتفع تدريجيا مع ساعات الظهيرة لتلامس حاجز 23 درجة مئوية، وموستلي ساني، أجواء مشمسة تقريبا يعني بشكل كلي أو شبه كلي. في أديلايد عاصمة جنوب أستراليا اليوم أجواء ماطرة و17 درجة. ننتقل إلى تازمانيا وهوبارت عاصمة الولاية، أجواء ماطرة و16 درجة. في داروين في أقصى الشمال أجواء مشمسة كليا، ما في أمطار، ودرجات الحرارة تلامس حاجز 32 درجة مئوية. نختتم هذه الجولة على حالة الطقس في العاصمة كامبرا، اليوم أجواء غائمة جزئيا و19 درجة، حاليا درجات الحرارة 6 درجات ونص، يعني برد شوي، أبرد ولاية لهذا الصباح أو مدينة.

0: قبل ما نحكي أخبار الرياضة هون بأستراليا، خليني أذكركم أنه SBS موطن كرة القدم بأستراليا، ومباريات كأس العالم كلها تبث مجانا على شاشة SBS. نترقب طبعا مشاركة السكروز ومشاركة 8 منتخبات عربية وانطلاق الموسم الثاني من العرب والكرة بحلقات نبلش نسمعها الأسبوع الجاي بالتزامن مع كأس العالم. حضروا حالكم، نتحمس مع بعض ونحضر المباريات ونحللها أيضا بGood Morning Australia وأيضا بأستراليا اليوم وعلى منصاتنا الإلكترونية. بأخبارنا المحلية بكرة القدم تحديدا، تلقى منتخب السوكروز ضربة مقلقة قبل كأس العالم. أصيب النجم رايلي ماجري بالعضلة الخلفية للفخذ خلال مباراة ميدلزبرا بنهائي الشامبيونز بلاي أوفس على ويمبلي. الجهاز الفني بقيادة توني بوبوفيتش بانتظار نتائج الفحوصات لتحديد مدى جاهزيته لاستحقاقات الكروية المقبلة، وطبعا زي ما حكينا أكيد كأس العالم. بخبر آخر بكرة القدم، تقارير قالت لهذا الصباح أن الاتحاد الآسيوي الAFC هدد بحرمان السوكروز والماتيلداز من المشاركة بالبطولات الدولية إذا أقيمت مباراة AC ميلان وكومو بمدينة باث خارج الشروط التنظيمية، ما أدى بالنهاية لإلغاء هذا المشروع. بدوري رقبي الNRL، حماس كبير يرافق مشروع فريق باث بيرز الجديد مع بيع أكثر من 15,000 عضوية تأسيسية خلال أيام، وسط حديث عن توسع قوي للعبة بوستن أستراليا. بكرة القدم النسائية، تواصل أستراليا الاحتفال بتأهل الجونيور ماتيلداز لكأس العالم تحت 17 سنة لأول مرة بتاريخه. هذا هو منتخب الناشئات بعد مشوار لافت في البطولة الآسيوية، وشو حلو نعرف أن الجونيور ماتيلداز كمان ماشيين على نفس الطريق وعم بحققوا إنجازات في هذا المضمار العالمي. على صعيد الفوتي بالAFL، تتواصل المنافسة بالجولة الحالية مع تركيز الصحافي لهذا الصباح الأداء القوي لبعض الفرق والاقتراب يعني مرحلة أكثر حساسية بمرحلة الفاينلز أو النهائيات، لأكيد راح تغطيها بالتفاصيل. خلينا نروح من الرياضة إلى أجواء موسم الحج. حجا مبرورا لكل حجاجنا بالجالية العربية. نستمع إلى هذا اللقاء أجراه الزميل علاء التميمي مع سماحة مفتي أستراليا ونيوزيلندا دكتور إبراهيم أبو محمد.
1: سماحة الدكتور إبراهيم أبو محمد مفتي عام قارة أستراليا، كل عام وأنتم بألف خير. دخل شهر ذي الحجة، طبعا هنا يستعد الحجاج للحج إلى بيت الله الحرام، والمسلمون أيضا يعني لمن ينوي الحج يستعد أن يأخذ من بركات هذا الشهر المبارك بالصالحات وأيضا بالأضحيات والصدقات وأيضا العيد. نريد كلمة من حضرتك عن ماذا يجب على الحاج، ماذا يسن في هذه الأيام، ومتى سيكون يوم عيد الأضحى المبارك إن شاء الله؟
2: السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير. كلما دخل بداية هذا الشهر شهر ذي الحجة، تنبض القلوب بالحنين لهذا المكان استجابة للدعوة دعا بها نبي الله إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الحج يبدأ من يوم 7 ذي الحجة. الإحرام طبعا بيبدأ من أول ذي الحجة، من أول السفر، يعني من أول ما ينوي إنسان السفر بينوي الإحرام. والإحرام ده له آداب، من آداب الإحرام الاستحمام، من آداب الإحرام قص الشعر، من آداب الإحرام التعطر بعد الاستحمام وقبل ارتداء ملابس الإحرام، من آداب الإحرام إنه الإنسان بيتجرد من المخيط والمحيط. ويومين بعد العيد، وخبر حضرتك هي أيام العيد، لما ربنا بيقول أذكر الله في أيام المعدودات اللي هي أيام التشريق، يوم العيد وأيام التشريق اللي هما يومين بعد العيد أو 3 أيام بعد العيد.
1: إذن سمحت الدكتور، يعني بعد أن ذكرت التفاصيل لمن سيحج ونوى الحج وعن شاء الله وتوكل إلى الله وذهب إلى الأراضي المقدسة، ولكن متى سيكون يوم العيد؟ في أي يوم يوافق بالميلادي يوم العاشر من ذي الحجة؟
2: يوم العاشر من ذي الحجة حيكون هو يوم الأربعاء، والوقوف بعرفة هيبقى قبله بيوم اللي هو يوم الثلاثاء. في الوقوف بعرفة الإنسان لا يجب أن يشغل بغير الذكر والدعاء، بغير الذكر والدعاء. الذكر الصلاة على رسول الله، التسبيح، قراءة القرآن، الدعاء للإنسان يحسن الله خاتمته وأنه يصلح له دينه ودنياه يوم عرفة. الحقيقة يوم عرفة يعني بيبدأ طبعا من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس. بعد كده الحجيج بيذهب إلى المزدلفة، وإحنا قلنا ياخد من بيصلي المغرب والعشاء في المزدلفة، وياخد من المزدلفة 70 حصاة، ثم يذهب إلى منى في يوم النحر. يوم النحر مطلوب من المطلوب في يوم النحر يعني 3 حاجات. مطلوب منه إنه يرمي جمرة العقبة الأولى 7 حصيات، ثم يتحلل، يقص الشعر ويخلع ملابس الإحرام ويلبس الملابس العادية، ثم يذهب ويذبح الأضحية. وما فيش مشكلة إنه يقدم شيء على شيء، بس يرمي الجمرات الأول، وبعد كده إذا تقدم الذبح على التحلل ما فيش مشكلة. إذا ذبح وتحلل أو تحلل وذبح ماشي. هيقول لي طب انا ما ذبحتش، انا اشتريت تيكت ب 350 ريال ثمن الاضحيه. اقول له خلاص، يبقى انك كانك ذبحت، يبقى عندك هتتحلل من ملابس الاحرام وتلبس ملابسك العاديه، تستحمى اذا كان متاح لك الاستحمام، وتذهب تحاول تذهب، واذا كان معك اختك او مراتك او بنتك خدها معك، وروح الحرم المكي الشريف، وطوف طواف الافاضه، واعمل السعي بتاعك عشان تكون كده انتهيت من الحج.
1: تمام شيخ، يعني تحدثنا الآن عن الحجاج في الأراضي المقدسة، ولكن ماذا عن المسلمين هنا في أستراليا في يوم عيد الأضحى؟ ماذا متى يسن أن يضحوا؟ هل يبدأ من الفجر؟ هل يصح له على مدى اليوم؟ هذه الأضحية ماذا سيفعل بها؟ هل تحبذ سماحتكم أن يتم يعني الأضحية في الخارج وتوزيعها في الخارج، أم أهل مكة هنا أدرى بشعار بها والأقربون أولى بالمعروف وتوزع هنا في أستراليا؟ سمحتكم، ما رأيكم بهذا الموضوع؟
2: والله أنا يعني الأضحية أولا لها شروط، نحن نقولها يعني الأضحية يعني سنة مؤكدة على كل قادر. أستطيع بعض العلماء يقول بأنها من الواجبات، لكن إجماع العلماء على أنها سنة مؤكدة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الأضاحي، قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا ما لنا فيها؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. ده نمرة واحد. الأضحية دي بيشترط فيها إنها تكون سليمة من العيوب، يعني ما تكونش مريضة، ما تكونش عجفاء، ما تكونش عرجاء، ما تكونش عوراء. وعجفاء معناها نحيفة يعني كده وما فيهاش لحم، وما تكونش عرجاء وما تكونش عوراء. ليه؟ لأنه لابد أن نقدم لله ما هو أطيب، مش بس طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يبقى إحنا نسعى الأجمل والأعلى نقدمه لله سبحانه وتعالى. دي شروط الأضحية. طيب بتطلع عن مين الأضحية؟ تكليف عن الأحياء وليست عن الأموات. ناس كتير بيسألوا أبويا مات هل ممكن أضحي عنه؟ لا، أبوك سقط عنه التكليف الحمد لله ورحمة الله عليه، لكن يمكن أن تقدم له صدقة. أما الأضحية فهي عن الأحياء، فبيقدمها الرجل عن نفسه وعن أولاده إذا كانوا معه في البيت. الأولاد الكبار اللي أصبحوا أسر، بيكونوا أسر لوحدهم، يبقى ده كل واحد منهم وهم مستقلين، يبقى كل واحد له أضحية يعملها. طيب الأضحية أوديها فين؟ أختار الأطيب لحما ولا الأكثر لحما؟ أقول لك طيب أنت هتسبح فين؟ يقول لي هسبحها مثلا في السودان أو في فلسطين، أو هسبحها في مناطق ناس محتاجين. مثلا هودي في أماكن فيها ناس قراء ومحتاجين. إذا هتودي في أماكن فيها ناس كتير محتاجين يبقى الأكثر لحما. طب إذا كنت هتذبح في بيئة فيها رفاهية وفيها خير وفيها الطعام متوفر، يبقى الأطيب لحم. هذه حاجة. الحاجة التانية، طب إحنا نختار إيه في الأضحية بالذات؟ هل نضحي هنا ولا ممكن نضحي في بلادنا؟ هل ممكن نضحي وفي بلادنا؟ في بلاد كثيرة جدا فيها يعني فيها كوارث. لبنان الآن في نزوح وفي ناس بسبب بيوتها. السودان في كارثة كبيرة جدا، طبعا ده بجانب الكارثة الأكبر اللي هي كارثة غزة وفلسطين. الأولويات لهؤلاء الناس، وأنا بشوف إن مناطق الكوارث هي لها أولوية في يعني في العطاء. حد أضحيتي هناك إزاي؟ في جهات مأمونة بتقوم على هذا، جهات خيرية مأمونة بتقوم على هذا العمل وتؤديه هناك. طيب هل تبرأ ذمة المضحي بمجرد إنه دفع المال؟ نعم. طب والأضحية بتبدأ وقتها من إمتى؟ بيبدأ وقتها من بعد صلاة العيد، من بعد خطبة العيد وصلاة العيد، بحيث إنه يعني مثلا إذا كنا هنصلي الساعة 8 يبقى هي تبدأ الساعة 10 مثلا، 10 صباحا يوم العيد تبدأ شراء الأضحية، وتبدأ أنت بتشتريها من قبل كده طبعا، بس هي بتبدأ ذبحها يبدأ من بعد صلاة العيد. طيب اللي ما ذبحش في اليوم الأول هل يمكن أن يذبح في اليوم الثاني؟ آه نعم يمكن. في اليوم الثالث ممكن، في اليوم الرابع لحد غروب اليوم الرابع، ده وقت الأضحية.
1: دكتور كرم من حضرتك توجيهين للحجاج، نحن اليوم هو يوم الاثنين، يعني قبل عيد الأضحى بيومين، يعني هو سيكون يوم الأربعاء. نريد كلمة توجيهية منكم للذاهبين الآن من الأستراليين في مكة، وأيضا لمن لم يتمكن من أداء الحج هذا العام ويعني كان يتمنى أن يحج، كيف له أن يعوض هذه الحجة هنا أو يعني هنا أستراليا بحيث يكسب الحسنات؟
2: هو على كل حال في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوسع دوائر الأجر إلى حد الإبهار. أولا كلمة للحجيج الأول بنقول لهم احرص تماما على سلامة وصحة حجك، التزم بالتوجيهات اللي بيقولها لك الشيخ هناك أو الموجه أو يعني بسموه المطوف، وما تشغلش نفسك بالطعام والشراب والشيء وشراء الهدايا، خليها لوقتها. انتهي الأول من أداء الحج وركز فيه، واعمل طوافك صحيح، اعمل سعيك صحيح، اعمل أضحيتك بشكل صحيح، الهدي بتاعك قدمه بشكل صحيح، الرمي احرص عليه بشكل صحيح. الفرصة دي ما بتتكررش كتير. وأما المسلمين هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إن في حاجة بتعمل بتعوض الإنسان. طب يعمل ده إيه؟ عشر ذي الحجة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. العشر الليالي دول صوم النهار إذا استطعت، والليل الليل اعمل لربك جزء فيه وحافظ على الصلوات في أوقاتها، تصدق، صل أرحامك في هذه الفترة، اسأل على الناس اللي ما بتسألش عنهم. فضل الله لا يتوقف عند حد، فضل الله يعم كل من يطلب كل من يريد، بس تتحقق النية الصادقة ويتحقق التوجه الصادق ويتحقق القصد الصادق.
1: إذن كل شكر لسماحة الدكتور إبراهيم أبو محمد مفتي عام قارة الأسترالية، وكل عام وأنتم بألف خير.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: تعرفوا على المحتوى المتوفر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
5: SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم. أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين، برنامج SBS الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
6: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS Viceland على القناة 31. يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لSBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وSBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS أوديو الآن، متوفر لكم من أب ستور.
7: قاعة قانون. القانون يكون إلى جانبك عندما تعرف القانون. كن على اطلاع دائم بحقوقك في أستراليا مع بودكاست جديد يرشدك إلى كل ما تريد معرفته عن القوانين الأسترالية. أنت والقانون كل أربعاء في Good Morning Australia وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
8: SBS عربي، شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الثلاثاء والخميس في Good Morning Australia لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا فارس حسن،
9: وأنا بترا طوء،
8: ونحن بانتظار مكالماتكم. SBS عربي، صوتكم في أستراليا. اتصلوا بنا على الرقم 1300 799 624.
0: شكرا جزيلا للزميل علاء التميمي على هذا التقرير وهذا اللقاء مع سماحة مفتي أستراليا دكتور إبراهيم أبو محمد. كمان مرة حجا مبرورا لكل حجاج الجالية العربية، كل عام والجميع بألف خير. يعني يأتي موسم الحج هذا العام وعيد الأضحى، ظروف معقدة جدا يعني أمنيا في الشرق الأوسط، فإن شاء الله ما يحدث اليوم وهذه التفاهمات تفضي إلى جرعة سلام يعني تحتاجها أوطاننا بشدة اليوم حقيقة. تحية لكم، لكل مستمعينا ومستمعاتنا بأستراليا وفي عالمنا العربي أيضا. رح نسمع على تقرير مراسلنا في رام الله عرفات داود بعد نشرة أخبار الثامنة. اللي عم بسمعونا هلأ على FM حولوا رجاء على وسائل الاستماع الرقمية على قناة 304، على TV، على SBS Audio App، وعلى sbs.com.au/Arabic، وأيضا على الراديو الرقمي اللي صار موجود في معظم السيارات، وأيضا عبر الراديو الرقمي اللي كجهاز إلكتروني منفصل. بلاقيكم بالساعة الثالثة بعد قليل، ننطلق إلى استوديو الأخبار ونشرة أخبار الثامنة بتوقيت الساحل الشرقي. اليوم 25 أيار مايو، أول أيام الأسبوع، وطبعا بكرة حوارنا المباشر وبرامجنا المباشر اليوم تتواصل مع أستراليا اليوم لينطلق الساعات 3 المساء.

0: في عناوين هذه النشرة: عودة 7 أستراليين من أسطول الصمود بعد احتجازهم من قبل إسرائيل. الهيئة الملكية للتحقيق في معاداة السامية تواصل جلسات الاستماع اليوم. وترامب يؤكد أن الولايات المتحدة لن تستعجل اتفاقا مع إيران. سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. يقول أستراليون عادوا إلى البلاد بعد اعتراض إسرائيل لقافلة المساعدات البحرية التي كانوا على متنها إن تصميمهم أصبح أقوى من أي وقت مضى. ووصل 7 من أصل 11 أستراليا احتجزتهم السلطات الإسرائيلية إلى أستراليا فجر اليوم الاثنين. ويقول منظمو القافلة إنهم ما زالوا مصممين على تكرار المحاولة رغم مزاعم أنهم تعرضوا لما لا يقل عن 15 حالة اعتداء جنسي، إضافة إلى الضرب والصعق بأجهزة الصدمات الكهربائية واحتجازهم داخل حاويات شحن مظلمة استخدمت كسجون مؤقتة على متن سفن. وقالت الناشطة الأسترالية نيف أوكونر إنها تعرضت لمعاملة عنيفة.
1: I had my head slammed into the table multiple times. I was kicked in the ankle so I would trip, I would fall. I had 4 zip ties placed on my back and behind my back again just as a dominance thing. There was just so many instances of abuses all throughout and I consider myself lucky for what I went through, but I was still brutalized.
0: هذا وتنفي السلطات الإسرائيلية جميع مزاعم سوء المعاملة التي قال بها الناشطون. ستحول الهيئة الملكية المعنية بمكافحة معاداة السامية والتماسك الاجتماعي اهتمامها هذا الأسبوع إلى ما كانت تعرفه أجهزة الشرطة والاستخبارات قبل حادثة الهجوم في بونداي يوم 14 من كانون أول ديسمبر. وخلال ثاني جلساتها العلنية التي تنعقد في سيدني اعتبارا من اليوم، ستبحث الهيئة الظروف المحيطة بالهجوم بما في ذلك مستوى التهديد الإرهابي والبيئة الأمنية التي سبقت وقوعه. وسيكون المدير العام لجهاز الأمن والاستخبارات الأسترالي آزيو مايك بيرجس أول من يدلي بإفادته، يليه مسؤولون كبار من الشرطة الفيدرالية الأسترالية وشرطة نيو ساوث ويلز، إضافة إلى ممثلين اثنين على المنظمة الأمنية اليهودية CSG نيو ساوث ويلز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أبلغ المفاوضين الأمريكيين وجوب عدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وكان الرئيس الأمريكي قد أكد أن اتفاقا مع إيران لإنهاء الحرب بين البلدين قد جرى التفاوض عليه إلى حد كبير، مشيرا إلى أن المقترح يتضمن خطوات لفتح مضيق هرمز الحيوي. ورغم أسابيع من المفاوضات بما في ذلك مباحثات مباشرة تاريخية استضافتها إسلام أباد، لم يتم التوصل بعد إلى حل دائم أو استعادة الوصول الكامل إلى مضيق هرمز، ما أدى إلى تعطيل كميات هائلة من إمدادات النفط العالمية. ولكن عقب إعلان ترامب أفادت وكالة فارس الإيرانية للأنباء بأن مضيق هرمز سيبقى تحت إدارة إيران وفقا لأحداث النصوص المتبادلة بين واشنطن وطهران. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن تفاصيل الاتفاق لم تحسم بشكل نهائي حتى الآن.
2: Our initial intention was to draft a memorandum of understanding, a kind of framework agreement comprised of 14 clauses. This memorandum of understanding will address the essential points for ending the imposed war, as well as the fundamental issues for us. We are currently in the final stages of finalizing these memoranda of understanding.
0: من جانبه عبر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم عن الأمل أن ينجز التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وأن يشمل لبنان، حيث يتواجه الحزب وإسرائيل منذ قرابة شهرين. وفي حين أكد مسؤولون إيرانيون أن التفاهم لوقف الحرب يشمل لبنان، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد له حق إسرائيل في الدفاع عن نفسه ضد التهديدات على كل الجبهات بما في ذلك لبنان. وفي هذا الصدد يقول مراسل الأس بي أس عربي في الأراضي الفلسطينية عرفات داود إن أنباء قرب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران أثارت مخاوف عدة في إسرائيل.
3: في إسرائيل أثار التقدم والإعلان عن التقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية مخاوف داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية من احتمال التوصل إلى اتفاق قد يؤجل حسم الملف النووي الإيراني والصواريخ البالستية الإيرانية وينعكس مسار الحرب في المنطقة عموما. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن تواصله إلى تفاهمات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أي اتفاق نهائي يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
0: تتواصل التحقيقات بشأن حادث إطلاق نار وقع خارج البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن بعدما أطلق عناصر من جهاز الخدمة السرية النار وأردوا قتيلا شخصا يشتبه بأنه كان مهاجما. وأدى إطلاق النار إلى فرض إغلاق مؤقت على المجمع الرئاسي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل البيت الأبيض وقت وقوع الحادث ولم يصب بأذى. وقال مفوض شرطة بوسطن السابق إد ديفيس إن شخصا واحدا يحمل مسدسا لن يتمكن من تجاوز الإجراءات الأمنية المشددة المحيطة بالبيت الأبيض.
4: When you look at the location of this assault, is this a suicide mission or is it a real assault on the White House to try to get somebody inside? I think the former is more likely in this case.
0: تعمل شرطة ولاية كوينزلاند بالتعاون مع السلطات المحلية على تحديد نوع سمكة القرش المتورطة في هجوم قاتل وقع جنوب مدينة كانز يوم أمس الأحد. وقالت مفتشة شرطة كوينزلاند إيلين بيريز إن المحققين يتعاونون مع وزارة البيئة والعلوم بعد الحادث الذي وقع في كندي شول وهي شعاب مرجانية مغمورة تقع على مسافة بعيدة قبالة ساحل تولي هيدز.
5: A report will be prepared for the coroner. However, at this stage we believe the man had been spear fishing when he was attacked and died from a critical head injury.
0: قتل ما لا يقل عن 24 شخصا في انفجار استهدف قطارا كان يقل أفراد عسكريين في مدينة كويتا جنوب غرب باكستان في إقليم بلوشستان. وقال أطباء في مستشفيات محلية إنهم استقبلوا أكثر من 30 مصابا بعضهم في حالة حرجة. وأظهرت لقطات مصورة جرى تداولها عبر الإنترنت حجم قوة الانفجار الذي أدى إلى انقلاب عربتين من القطار واندلاع النيران فيهما، فيما أكد السكان تعرض المنازل القريبة من محل الحادث لأضرار.
6: This morning a train was passing when an explosion occurred. All the houses near the railway track were damaged. Vehicles parked here were also affected, and around 50 to 60 of them were burned. This building was also badly damaged. Many homes were destroyed because of the explosion.
0: أبقى السيناتور ديفيد بوكوك الباب مفتوحا أمام إمكانية تشكيل حزب سياسي مع نواب مستقلين آخرين في وقت يهدد فيه تصاعد شعبية حزب أمة واحدة بإعادة رسم المشهد السياسي في أستراليا. ويشير استطلاع جديد أجرته مؤسسة ريد بريدج إلى أن حزب أمة واحدة قد يفوز بما يصل إلى 59 مقعدا إذا جرت انتخابات فيدرالية اليوم متجاوزا حزبي الأحرار والوطنيين ليصبح قوة المعارضة الرئيسية. في الرياضة يأمل نجم منتخب أستراليا لكرة القدم رايل ماجراي أن لا يكون مشواره نحو كأس العالم قد انتهى بعدما تعرض لإصابة خلال مباراة فريقه الأخيرة يوم السبت. في أسعار العملات بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث مشمس إجمالا أقصى درجات الحرارة فيها 25، أدليد أمطار 18، ملبورن أمطار صباحية 19، هوبرت غائم جزئيا 18، كامبرا غائم 17، سيدني أمطار 22، بريسبن أمطار متفرقة 25، وأخيرا داروين غائم جزئيا 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: في 12 من حزيران يونيو تنطلق بطولة كأس العالم 2026 على شاشة SBS. 104 مباريات مباشرة وعبر خدمة المشاهدة عند الطلب، إضافة إلى مباريات قصيرة وملخصات وبودكاست والمزيد. كأس العالم 2026 بث مباشر وحصري ومجاني عبر SBS On Demand.
4: العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026، حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامة الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
5: احنا بانتظار بودكاست العرب والكرة في موسمه الثاني، قريبا نستمع إلى هذه الحلقات، حلقات كثيرة الحقيقة، لأنه في كثير منتخبات عربية تأهلت إلى كأس العالم. كل التوفيق أيضا لمنتخب السكروز، منتخب أستراليا الوطني في هذه المشاركة في نسخة كأس العالم بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك التي تنطلق الشهر المقبل. طبعا منذكركم كمان أنه بإمكانكم متابعة كل مباريات كأس العالم مجانا على شاشة SBS. بعرف الموعد يمكن شوي مزعج لكتار الناس اللي عندها وظائف وبتشتغل في يعني مباريات راح تكون في منتصف النهار، ولكن بنقدر دائما ناخذ إجازة من الشغل ويكند شاكسيكي. ما بدنا نشجعكم تاخذوا إجازات مرضية، خذوا إجازات آني، ولا إذا عندكم احضر المباريات أو ركزوا على مباريات عطلة نهاية الأسبوع إذا أنتم من الناس اللي ما بيقدروا ياخذوا إجازات خلال الأسبوع. اليوم 25 أيار مايو، حلقة يوم الاثنين، أولى حلقات لهذا الأسبوع من Good Morning Australia. شكرا لكل اللي عم برافقنا على السمع منذ السادسة صباحا على SBS عربي. أنا فارس حسن، شكرا للزميل سليم الفهد على النشرات الإخبارية. اليوم حوارنا الرئيسي كان أو يعني تغطيتنا الإخبارية لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقرب التوصل على ما يبدو يعني الاتفاق مع إيران. ترامب يقول الاتفاق لم يستكمل بصورة كاملة، ولكن في مؤشرات إيجابية أنه ربما يتم التوصل إلى اتفاق أو أقله تمديد وقف إطلاق النار فيما بات يعرف بحالة لا حرب ولا اتفاق أيضا. يعني فهل يتمكن الوسيط الباكستاني من رأب هذه الفروقات والفجوات بين الفريقين المتفاوضين؟ الملفات المتعثرة كثيرة يعني، ونقاط الخلاف أبرزها البرنامج النووي طبعا، اليورانيوم المخصب، برنامج الصواريخ البالستية وغيرها من النقاط العالقة. كان عندنا لقاء مع المحلل السياسي عادل محمود، سيكون متاحا للاستماع في وقت لاحق على موقعنا الإلكتروني. في أخبار أستراليا أيضا وصول 11 ناشطا وناشطة أسترالية ممن كانوا على متن قافلة الصمود التي حاولت كسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة اعتقلوا في إسرائيل وعادوا قبل قليل، ومشاهد عودتهم إلى المطارات في سيدني وميلبن شغلت الشاشات الأسترالية. كان أيضا ملفت تصعيد يعني روسي أوكراني، وهجوم كان صاروخي استهدف كييف وأوقع 4 قتلى وعشرات الجرحى. أيضا بعد هجوم أوكراني أيضا طال منطقة في روسيا وأوقعت قتلى، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعهد بتنفيذ الرد، يعني وهو على ما يبدو ومثل نقطة تصعيد بين البلدين في الحرب المتواصلة منذ حوالي 3 سنوات. خلينا نشوف أيضا لمن فاته الاستماع إلى تقرير مراسلنا في رام الله عرفات داود، شو أبرز ما يشغل الأراضي الفلسطينية لهذا اليوم؟ كيف يستقبل الفلسطينيون عيد الأضحى المبارك وسط يعني وضع إنساني مؤسف ومزري جدا في قطاع غزة، واستمرار الأزمة أيضا الأمنية وهجمات المستوطنين في الضفة الغربية، وكيف تفاعل الداخل الإسرائيلي مع أخبار احتمالية قرب التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني؟ نعود الاستماع إلى تقرير عرفات داود من رام الله.
6: من مراسلينا،
5: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى الأراضي الفلسطينية التي تعترف بها الأسترالية الآن دولة فلسطينية. أنا فارس حسن، ويسعدني أن ينضم إلي الآن على الهواء مباشرة مراسلنا في رام الله عرفات داود. أهلا بك عرفات، وصباح الخير من أستراليا.
7: صباح الخير فارس، صباح الخير لك والمستمعين جميعا.
5: أهلا بك عرفات، وبما أنه نلتقي الأسبوع المقبل بيكون صار العيد من الآن، كل عام وأنت والشعب الفلسطيني بألف خير. في حديث يزداد الزخم حوله توصل اتفاق أمريكي إيراني بات وشيكا على ما يبدو، كان منذ بضعة أيام تقرير تحدث عن مكالمة تليفونية محمومة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويبدو القلق يساور الأوساط الإسرائيلية من احتمالات التوصل لهذا الاتفاق، ولو أنه ترامب يعني كان أكد على حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها ربما استكمال حتى العمليات العسكرية في لبنان. ماذا لدينا من تصريحات رسمية في إسرائيل بهذا الخصوص؟
7: فعلا فارس، في إسرائيل أثار التقدم والإعلان عن التقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية مخاوف داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية من احتمال التوصل إلى اتفاق قد يؤجل حسم الملف النووي الإيراني والصواريخ البالستية الإيرانية وينعكس مسار الحرب في المنطقة عموما. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن تواصله إلى تفاهمات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أي اتفاق نهائي يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن إسرائيل تطالب بتفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم وإخراج المواد المخصبة من إيران، مع التشديد على استمرار التنسيق الأمني والعسكري بين تل أبيب وواشنطن. فيما تصاعدت التصريحات في الإعلام الإسرائيلي انتقادا لمسودة الاتفاق التي تم تداولها مع إيران والتي لا تنهي الخطر الإيراني على حد وصفهم. وردا على تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أكد رئيس الأركان إيان زامير أن الجيش الإسرائيلي على استعداد للعمل العسكري المباشر ضد إيران بهدف إخضاعها. كما قال، عدد من الساسة الإسرائيليين والإعلاميين المهمين في إسرائيل انتقدوا المفاوضات الأمريكية الإيرانية واعتبروا أن لإسرائيل الحق بإجهاض هذه الاتفاقات من خلال العمل العسكري ضد إيران، كونها كما قالوا تتعرض لخطر مباشر من التهديد.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن كبير وهو يهددهم ويسخر بهم وبينما هم مقيدون وراكعون أرضا. شهادات النشطاء بعد إخلاء سبيلهم شكلت صدمة في بلدانهم بعد أن أظهروا علامات تعذيب جسدي وأكدوا تعرضهم لانتهاكات جسدية ونفسية كبيرة. وقد وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية السلوك الإسرائيلي بالتصرفات المهينة فيما استدعت عدة دول أوروبية سفراء إسرائيل لديها احتجاجاً على الحادثة.
6: صحيح، وإحدى الناشطات الأستراليات ضمن 11 أسترالي كانوا على متن قافلة الصمود زعمت تعرضها لاعتداءات جنسية وهو ما نفته إسرائيل. ننتقل عرفات إلى قطاع غزة، الأوضاع الإنسانية إلى مزيد من التأزم، وهناك تحذيرات اليوم جدية من انهيار القطاع الصحي بسبب الحصار. ماذا لدينا من تفاصيل هناك أو تفاصيل هناك؟
5: في قطاع غزة تتفاقم الأزمة الإنسانية والصحية مع استمرار القصف الإسرائيلي وتدهور الأوضاع المعيشية في وقت يستعد فيه السكان لاستقبال عيد الأضحى وسط أجواء من الحزن والقلق، حيث يأتي عيد الأضحى هذا العام بينما يعيش سكان القطاع ظروفا إنسانية قاسية في ظل استمرار الحرب وغياب أفق سياسي واضح يمكن أن يفتح نافذة أمل لإنهاء المعاناة المستمرة في القطاع. ومخيمات النزوح لا تزال على حالها من بؤس ومتاعب فيما يعيش بقية السكان بين الأنقاض في ظروف معيشية كارثية وسط استمرار القصف والاستهداف الإسرائيلي لمناطق مختلفة مما يرفع أعداد الضحايا. يترافق مع كل ذلك حصار محكم يمنع آلاف المرضى والجرحى من العلاج بسبب منع إدخال المعونات الإنسانية والطبية أو إخلاء الحالات المستعجلة طبياً لتلقي العلاج خارج القطاع. الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن اليوم إجلاء 38 مريضاً فقط هذا اليوم عبر معبر رفح لتلقي العلاج خارج القطاع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية في ظل الانهيار المتواصل للمنظومة الصحية، فيما طالب الهلال الأحمر إسرائيل بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي يسمح بإخلاء 150 مريضاً وجريحا بشكل يومي عبر معبر رفح. من جهتها حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من فقدان أنواع أساسية من أدوية السكري والضغط وأدوية غسيل الكلى، مؤكدة أن النقص الحاد يهدد حياة آلاف المرضى بالتزامن مع استمرار الغارات وعمليات هدم المباني. في السياق ذاته أفادت مصادر فلسطينية بسقوط عشرات القتلى والجرحى خلال الأيام الماضية نتيجة القصف والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة لمناطق عديدة من قطاع غزة.
6: نعم عرفات، دعنا نختتم هذه الرسالة الأسبوعية من الضفة الغربية، نتحدث عن واقع الحياة اليومية هناك مع استمرار هجمات المستوطنين والتي طالت عشرات المناطق وتنفيذ عمليات هدم مباني أيضا واعتقالات ومدهمات واسعة نفذها الجيش الإسرائيلي. كيف يعيش اليوم سكان الضفة الغربية أيضا بالتزامن مع فترة عيد الأضحى المبارك؟
5: في الضفة الغربية الحال يبقى مستمرا في التصعيد والتأزم، حيث تتواصل حالة التوتر الميداني والسياسي مع تصاعد تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن مستقبل الضفة الغربية. التطورات المتسارعة تعكس استمرار حالة الاحتقان في الضفة وسط مخاوف من اتساع دائرة التصعيد خلال المرحلة المقبلة، حيث أعلن وزير المالية الإسرائيلي بسليال سموتريتش عن تلقيه بلاغا حول نية المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحقه، واعتبر أن أي خطوات قانونية ضد مسؤولين إسرائيليين تمثل إعلان حرب، متوعدا بردود تصعيدية تشمل استهداف السلطة الفلسطينية اقتصاديا إلى جانب الدفع نحو تنفيذ مخططات وصفها الوزير الإسرائيلي بأنها انقلابية في الضفة الغربية، مع إصدار أمر بإخلاء منطقة الخان الأحمر بشكل فوري ومنطقة

0: الخان الأحمر فارس هي تجمع بدوي فلسطيني يقع في منطقة مهمة تضمن التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وبمجرد السيطرة الإسرائيلية عليها سيتم الفصل الكامل بين مناطق عدة في الضفة الغربية، حيث تجري منذ سنوات محاولات السيطرة على هذه المنطقة وإقامة بؤر استيطانية إسرائيلية فيها. ومباشرة بعد تصريحات سموتريتش هاجم عدد من المستوطنين سكان منطقة الخان الأحمر واعتدوا على قطعان الماشية الخاصة بالسكان هناك. في طول كرم أحرق الجيش الإسرائيلي منزلا في مخيم نور شمس شرقي المدينة، فيما شهدت عدة مناطق اعتداءات نفذها مستوطنون في كفل حارس شمال سلفيت، حيث تعرضت ممتلكات المواطنين للتخريب ومحاولات إحراق مسجد وسط البلدة. كذلك في سلفيت تم قطع عشرات أشجار الزيتون والأشجار المثمرة في منطقة وادي الشاعر، بينما طالت الاعتداءات مقبرة في قرية كيسان شرق بيت لحم، حيث دمرت شواهد عدد من القبور في اعتداءات متكررة على هذه المقبرة. كذلك أعلن عن إصابة فتى في بلدة بيت أمر شمال الخليل برصاص الجيش الإسرائيلي. في رام الله أيضا نفذ الجيش عمليات هدم واسعة في قريتي شكبة وخربثة غرب المدينة، حيث طالت عدد من البيوت والمصانع والمنشآت الزراعية بدعوى عدم الترخيص. العمليات الاستيطانية كذلك استمرت ليعلن عن إقامة بؤرة استيطانية بين مدينتي سلفيت ورام الله خلال الأيام الماضية، حيث سيطر عشرات المستوطنين على مساحات واسعة في تلك المنطقة من الأراضي الفلسطينية.
1: شكرا جزيلا لك، كان هذا مراسلنا في رام الله عرفات داود، ينضم إلينا في صباح كل اثنين ونعود الاستماع إليه في أي وقت على SBS Audio App، ومن خلال التطبيق أيضا تستمعون إلى بثنا المباشر بGood Morning Australia، نشراتنا الإخبارية وأيضا برنامج أستراليا اليوم هذا المساء. خليكم معنا مستمعين، عنا فاصل إعلاني، مش فاصل إعلاني، فاصل غنائي قصير، بعدين نروح على الأخبار كمان مرة، بعدين نروح على الفاصل الإعلاني، بعدين عنا تقرير جدا مثير للاهتمام يتعلق بحقوق العمال المهاجرين اللي على ما يبدو وفق تقرير حديث عم بتقاضوا أجور أقل مما يستحق حقونه بموجب قانون العمل العادل. الزميلة هناء ياسين جالت في تفاصيل هذا التقرير وعادت لنا بتقرير مميز نستمع إليه بعد موجز الثامنة والنصف. تعالوا نختتم النصف الأول من الساعة الأخيرة مع شيرين، وبعدين نعود إلى استوديو الأخبار. يسعد صباحكم.

نرحب بكم مستمعينا مرة أخرى ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. مدير عام آزيو يدلي اليوم بإفادته أمام الهيئة الملكية للتحقيق في معاداة السامية. عودة 7 أستراليين من أسطول الصمود بعد احتجازهم من قبل إسرائيل. وترامب يؤكد أن الولايات المتحدة لن تستعجل اتفاقا مع إيران.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
3: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر، يعني أنت عم تنتظر المجهول.
4: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم، من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار.
5: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها أستراليا من 7 سنين، بس القوانين اتغيرت وفي طرق أسهل بكتير.
4: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا. بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

آخر جولة على حالة الطقس بلشها هون بميلبن. اليوم أجواء يعني مطر أمطار متفرقة، يعني نتمنى مع ساعات الظهر يتحسن الجو، ولكن درجات الحرارة كمان مش قليلة، يعني منيح 19 درجة مئوية في أجواء دافئة بالنسبة لهاي الفترة من العام في ميلبن. بانتقال إلى سيدني، اليوم الأجواء ماطرة، درجات الحرارة تلامس حاجز 22 درجة مئوية مع ساعات الظهيرة. ننتقل إلى كوينزلاند وعاصمة الولاية بريسبن، أمطار متفرقة و24 درجة مئوية. ننتقل غربا إلى باث، اليوم الأجواء مشمسة كليا ودرجات الحرارة تصل في أقصاها ل 23 درجات الحرارة، حاليا حوالي 5 درجات مئوية، والريل فيل تبعها حوالي 3 درجات. ننتقل جنوبا إلى أدليد، يوم أجواء ماطرة و17 درجة. خلينا نروح من أدليد على هوبارت عاصمة تازمانيا، أجواء ماطرة و16 درجة. ننتقل إلى أقصى الشمال إلى داروين عاصمة المقاطعة الشمالية، أجواء مشمسة كليا و32 درجة مئوية. نختتم هذه الجولة الأخيرة على حالة الطقس بـ Good Morning Australia بالACT في العاصمة كامبرا، اليوم أجواء غائمة جزئيا ودرجات الحرارة تصل ل 19 درجة.

0: كشف النجم الدولي المصري محمد صلاح عن أحاسيسه في ظهوره الأخير مع ليفربول لخاض معه آخر مباريات أمام برينتفورد بالإنجليش بريمير ليج. صلاح صنع هدف ليفربول الوحيد بهالمباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 مبارح بالمرحلة الأخيرة للمسابقة قبل أن يتم استبداله بالدقيقة 72 وسط تحية حارة من الجماهير اللي طبعا ملأت المدرجات. وخرج محمد صلاح والتقطت الكاميرات هذا المشهد وهو يغالب دموعه. قال بحديث لسكاي سبورتس: أعتقد أني بكيت أكثر من أي وقت مضى بحياتي. أنا مش كتير عاطفي بطبيعتي، ولكن أنا عشت شبابي هون وتقاسمت كل شيء مع أعضاء الفريق من البداية للنهاية. اللاعب الملقب بالملك المصري كما يحلو ويروق لجماهير ليفربول أن يطلقوا عليه حكى هذا النادي محبوب لأنه يبذل قصارى جهده. احنا نبذل قصارى جهدنا بالملعب، هذا الموضوع اللي بيخلي الناس يحبونا، حكى عن أندي روبرتسون زميله الاسكتلندي اللي ودع أيضا الفريق الأحمر هذا الموسم. حكى كتير مهم طبعا كان وجوده للفريق، وكتير بشكره على الفترة اللي قضناها مع بعض، بشرفني أكون لعبت مع روبرتسون، كان دائما سند للفريق، وأنا كتير محظوظ أني كنت في هذا الفريق اللي احتضني بكل معنى الكلمة. كان وداع عاطفي الحقيقة لمحمد صلاح، ونتطلع للتشابترز القادمة. من الرياضة إلى دراسة استقصائية هي الأكبر في أستراليا حول ظروف عمل المهاجرين، كشفت تفاصيل صادمة يعني بشكل ممنهج في ظاهرة سرقة أجور، تدني الأجور أيضا. نتحدث تحديدا عن العمال المهاجرين. خلينا نستمع إلى تفاصيل أكثر عن أبرز الضحايا والقطاعات الاقتصادية التي تنتشر فيها هذه الظاهرة. التفاصيل في هذا التقرير مع الزميلة هناء ياسين.
1: كشفت أكبر دراسة استقصائية في أستراليا حول ظروف عمل المهاجرين عن تفاصيل صادمة لانتشار ممنهج لظاهرة سرقة الأجور وتدنيها كذلك على نطاق واسع. وأظهرت الدراسة التي نشرتها مبادرة العدالة للمهاجرين The Migrant Justice Initiative أن ثلثي العمال المهاجرين إلى أستراليا يتقاضون أجوراً أقل مما يستحقونه بموجب قانون العمل العادل، وأن الطلاب الدوليين وحدهم يتقاضون أجوراً أقل من المستحقة بقيمة 3.18 مليار دولار سنوياً. من بين هؤلاء الطالبة الأسبانية كريستينا، والتي وصلت إلى أستراليا بتأشيرة دراسة في العام الماضي، ووجدت عملا كخبيرة تجميل بعقد مؤقت من خلال رقم العمل الأسترالي أو الـ ABN.
2: They didn't give me a contract, so the manager told me about the ABN, about to work with ABN. Because they don't have to pay taxes, so I'm the person who has to pay the taxes if I'm working with ABN. But she told me that I will receive more money, so it's better for me.
1: كانت كريستينا تتلقى أجرها بوتيرة غير منتظمة، غالباً ما يتأخر لأسابيع وأحياناً لأكثر من شهر، فكانت تعيش في حالة من عدم استقرار دائم إذ لم يحدد لها جدول عمل، وكان من الممكن استدعاؤها في أي لحظة دون سابق إنذار.
2: She used to tell me, I will call you if we have customers for you. So every day I was waking up thinking about should I go to work today or not? I don't know if I will have customers today or not. So it was really, really stressful for me.
1: أما سمير وهذا ليس اسمه الحقيقي فقد وصل إلى أستراليا لأول مرة بتأشيرة عمل مؤقتة خلال ذروة جائحة كوفيد-19، وبعد بضعة أشهر من المعاناة للعثور على عمل ثابت وجد سمير بالصدفة وظيفة في سلسلة مطاعم بيتزا، حيث تم توظيفه أيضا للعمل من خلال الـ ABN دون أي اتفاق حول الأجر أو ساعات العمل.
3: We were never issued either a payslip or any sort of invoice or receipt. There was no paperwork. There was absolutely no clarity or transparency on like how much you're getting paid, what are you getting paid.
1: وقال سمير إنه كان يتقاضى أجراً ثابتاً قدره 21 دولار في الساعة بغض النظر عن وقت الدوام حتى لو كان في ساعات المساء المتأخرة أو الصباح الباكر، كما أن صاحب العمل لم يسدد له دفعات صندوق التقاعد أو السوبر أنيويشن.
3: No superannuation throughout the 19 months of employment. No weekend penalty rates. No evening rates, because we always start work from 5 p.m. and on weekends we were working up to 3 a.m. in the morning. So there was no consideration of the evening rates or late nights rates.
1: وفي النهاية ترك سمير العمل وطلب المشورة القانونية من مركز ريدفيرن القانوني، والذي وجد أن سمير كان يجب أن يحصل على أكثر من 50,000 دولار من الأجور المسروقة. ويقول المدافعون عن حقوق العمال في أستراليا إن التجارب التي تصفها كريستينا وسمير هي جزء من نمط استغلال طويل الأمد يؤثر على العمال المهاجرين في جميع أنحاء أستراليا. وجمعت الدراسة من مبادرة العدالة للمهاجرين والتي بدأت عام 2024 جمعت ردوداً من حوالي 10,000 عامل مهاجر، بمن فيهم الطلاب الدوليون والعمال تحت كفالة صاحب العمل والخريجون والرحالة أو الباكباكرز وغيرهم من حاملي التأشيرات المؤقتة. أظهرت البيانات التي نشرت لأول مرة في هذا الأسبوع أن الطلاب الدوليين وحدهم يتقاضون أجوراً أقل من المستحقة بمقدار 3.18 مليار دولار سنوياً، وأن ربع العمال المهاجرين الذين شملهم الاستطلاع يتقاضون أجوراً أقل بقرابة 10 دولارات في الساعة. عن هذه النتائج الصادمة تقول السيدة باسينا فاربن بلوم، وهي المديرة التنفيذية المشاركة لمعهد العدالة للمهاجرين والأستاذة المشاركة في كلية الحقوق والعدالة بجامعة نيو ساوث ويلز.
4: We found that 2 in 3 migrant employees were paid less than the hourly wage they were owed under Australian law. We also found that 3/4 were hired in insecure arrangements either on an ABN or as casual workers.
1: وتقول السيدة فاربن بلوم إن الاستطلاع لا يكشف فقط عن مشكلات واسعة النطاق تتعلق بنقص الأجور، بل يكشف أيضاً كيف يخفي أصحاب العمل استغلال العمال في أستراليا. وقالت إن الاستطلاع كشف أنه كلما زاد نقص أجر العامل المهاجر زادت احتمالية تعرضه لانتهاكات أخرى، مثل عدم استلام كشوف الرواتب أو استلام كشوف رواتب مضللة أو تقاضيه أجراً نقدياً أو اقتطاع مبالغ من أجره أو عدم دفع مساهمات صندوق التقاعد.
4: And it's all of that other non-compliance that then allows the employer to conceal the underpayment. So you don't have payslips showing what you were paid or the correct hours that you worked, paid in cash. You're a casual worker, so there isn't necessarily a record of when you're working or how you're working, and it then becomes really hard for the migrant worker to prove the hours they worked and what they were actually paid.
1: وتشير الدراسة إلى أن إساءة استخدام أرقام الأعمال الأسترالية الـ ABN قد أصبحت استراتيجية أساسية لدفع أجور المهاجرين خارج السجلات الرسمية وإخفاء المخالفات كذلك. فقد قال أكثر من ثلث العمال المهاجرين في الاستطلاع إنهم كانوا يعملون بموجب الـ ABN، وهو ما يزيد عن 4 أضعاف المعدل في عموم القوى العاملة الأسترالية. وقال معدو التقرير إن هؤلاء العمال في معظم الحالات قد تم توظيفهم برقم أعمال أسترالي ABN للتهرب من دفع الحد الأدنى للأجور لهم ومساهمات التقاعد وحصولهم على حماية أمين مظالم العمل العادل أو Fair Work Ombudsman.
4: We actually found that among those ABN workers and casual employees, 40% were not even paid the minimum wage. And that's twice the rate of people who are hired as permanent employees. So it's very clear that it makes people really vulnerable, and that we have a lot of employers taking advantage of migrant workers by putting them in these insecure arrangements.
1: ويقول السيد مات كونكل وهو الرئيس التنفيذي لمركز العمال المهاجرين إن الاستخدام الاستراتيجي لأرقام العمل الأسترالية ABN لاستغلال العمال المهاجرين ليس بالأمر الجديد، لكنه أصبح الآن أكثر انتشاراً.
5: Employers are increasingly using sham contracting arrangements to confuse workers and avoid paying them the entitlements that they owed as employees. The ABN or sham contracting issue has been an issue for a really long time, but it is on the increase as witnessed in this report.
1: ويقول السيد كونكل إن سرقة الأجور لا تقتصر على قطاع واحد وإن كانت متفشية في قطاعات الضيافة والمطاعم والزراعة.
5: There was a kind of spate of stories a few years back about hospitality and horticulture or agriculture. Those industries remain sectors of the economy where wage theft and other exploitation is rife. But the work or the workers that we come across in our work at the Migrant Workers Centre from all sectors, blue collar, white collar, skilled jobs on skilled visas, and folks working in entry level jobs across a range of different sectors.
1: ويقول السيد كونكل إن العديد من المهاجرين يواجهون ما أسماه بالهشاشة المزدوجة، حيث يعانون من عدم استقرار في وظائفهم وإقامتهم، ويظل الخوف من فقدان تأشيرتهم عائقاً رئيسياً أمام الإبلاغ عن انتهاكات أصحاب العمل. ويشرح سمير أنه عندما بدأ بالعمل في أستراليا كانت أمامه خيارات محدودة للغاية.
3: If we were not have the flexibility of getting any sort of Centrelink payments or any sort of support, so the only thing we could do to survive was to work. And because there were no jobs, much jobs going on, and at least I had something. Even I was being underpaid, at least I was being paid.
1: جدير بالذكر مستمعين أنه في عام 2024 أدخلت حكومة أنتوني ألبانيزي تعديلات على قانون العمل العادل للعام 2009 وقانون الهجرة لعام 1958 لمكافحة استغلال العمال المهاجرين، وشكلت التعديلات حماية جديدة ضد إلغاء التأشيرات للمهاجرين الذين يتعرضون للاستغلال في أماكن العمل، كما فرضت عقوبات جديدة وجرائم جنائية على أصحاب العمل الذين يستغلون العمال، كما تم استحداث تأشيرة جديدة هي تأشيرة العدالة في مكان العمل، والتي تمكن المهاجرين المؤقتين الذين يتعرضون للاستغلال في مكان العمل من البقاء في أستراليا والعمل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب العمل. تقول السيدة فاربن بلوم إن هذه التغييرات مهمة، لكن يجب تعزيز الحماية بشكل أكبر لضمان قدرة العمال المهاجرين على التعبير عن آرائهم بأمان، بما في ذلك المتعلقة بالتعاقدات الصورية.
4: The government needs to actively address sham contracting, that putting of migrant workers on ABNs when they shouldn't be, make it easier for migrant workers to be able to show they've been sham contracted and that they're actually entitled to minimum wages as an employee.
1: ويقول السيد كونكل إن تحسين التعليم والإرشاد والتوعية للمهاجرين الوافدين حديثاً هو أمر ضروري للغاية.
5: Workers can't enforce rights they don't know they have. So targeted early arrival information and education programs are vital if we want to ensure that everyone understands their rights and how to enforce them.
1: هذا التقرير من إعداد أنجليكا وايت ومايكل سايرن لSBS نيوز، وإعداد وتقديم هناء ياسين لSBS عربي.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS وSBS On Demand.
8: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لـ SBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب و SBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS أوديو الآن، متوفر لكم من أب ستور. لنحكي عن المال يعود بحلة جديدة من مدفوعات السنترلينك والسوبر أنويشن إلى قروض السكن وسوق العقارات. نأخذكم في رحلة أسبوعية إلى عالم المال والاقتصاد لنقدم لكم طرقاً ذكية في التعامل مع غلاء المعيشة والتخطيط لمستقبلكم المالي. لنحكي عن المال.

أهلا وسهلا فيكم ببودكاست منوعات آخر فقرات Good Morning Australia، البرنامج الصباحي على SBS عربي. أنا فارس حسن. رح نبلش اليوم منوعاتنا مع الملاكمة المصرية الأسترالية مي سليمان، وأمسية ملاكمة جدا ملفتة كانت ضمن عروض Glory in Giza بالقاهرة. كان نزال أمام اليابانية ميزوكي هيروتا، وتمكنت اليابانية من الاحتفاظ بلقبي WBO ورينج لوزن السوبر فلاي بعد فوزها بالنقاط بإجماع الحكام على الملاكمة المصرية الأسترالية. ولكن القصة الأحلى هون واللي بتعنينا أنه مي المولودة في القاهرة نشأت في أستراليا في سيدني تحديدا، دخلت الحلبة في هذه المواجهة كواحدة من أبرز الوجوه الصاعدة بالملاكمة النسائية الأسترالية. كانت خاضت النزال بصفة مصرية أسترالية، وحكت بأكثر من لقاء صحفي أنه مصر أكيد مش غريبة عنها، بالعكس بيت لها يعني. وكانت مي تحلم منذ سنوات بأن يكون هذا النزال وهذه الملاكمة وهذه المباراة العالمية تحت سفح أهرامات الجيزة. مي الحقيقة كانت ضيفتنا يعني منذ بضع سنوات هون على SBS عربي، حكينا عن مسيرتها بالملاكمة وحبيت كتير القصة. يعني كانت مي ضيفة بودكاست، عم تحكي عم بسألها يعني المذيع شو حلمك، شو حابة تلعبي مباريات وتخوضي نزالات. حكت بتمنى انه اتمكن بيوم الايام من اني العب مباراة عالمية عند الأهرامات. مين سمع هذه المقابلة لوقتها يعني كانت فايرل؟ المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية شاف المقابلة، عملها شير على منصاته على السوشيال ميديا، بتابعه على انستغرام أكثر من 40 مليون متابع، وخلى حدا من فريقه يتواصل مع مي وحكى لها نعم احنا مستعدين نحقق هذا الحلم، وبالفعل صار هذا النزال. بالنسبة لمي هالمباراة كانت لحظة محورية، يعني لقت حالها على أكبر منصة في مسيرتها بعالم الملاكمة. حكت أنه عندها أكيد قرايب بمصر، وأنها عادة بتروح مصر يعني زيارات بشكل منتظم حتى تزورهم، لهيك هالليلة كانت بالفعل أسطورية بالنسبة لها. مي دخلت المواجهة بسجل احترافي كان معها 10 انتصارات مقابل خسارتين وست نزالات حسمتها بالضربة القاضية. هاي أول مباراة دولية تخوضها مي خارج أستراليا، ومع إنها خسرت المباراة إحنا نقولها يا مي إحنا كتير فخورين فيكي. نروح على خبر تاني، رح نضل بشكل أو بآخر بمصر وإنتاجات مصر. العالم مشغول بفيلم Seven Dogs، طبعا بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وغيرهم، وطبعا نجم العالمية مونيكا بلوتشي. كان ملفت تصريحات لأحمد عز خلال استضافته ببرنامج عمرو أديب على MBC مصر حديثه عن بلوتشي، لحكى أنها قدمت نموذج كتير مميز بالالتزام والاحترافية خلال تصوير هذا الفيلم العالمي. حكى أن المواقف اللي لفتت انتباهه خلال التصوير بشهر رمضان إنها ما كانت تتناول الطعام بموقع التصوير، مع أنه الناس كانوا يعرضوا عليها يعني إذا بدك تفطري عادي، ولكن كانت تترك الطعام دائما بغرفتها احتراما لبيئة العمل، واللي شافه أحمد عز دليل على الالتزام اللي بيميز النجوم الكبار. منروح على الـ AI أو الذكاء الاصطناعي اللي بلش ياخد حصة بمنوعاتنا كل صباح بـ Good Morning Australia. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شارق مقطع مولد بالـ AI يظهر فيه الرئيس وهو يرمي مقدم البرامج الأمريكي الشهير ستيفن كولبرت داخل سلة مهملات، بالتزامن مع مغادرة الأخير برنامج الليلي على شبكة CBS الإخبارية. الفيديو يظهر ترامب وهو عم يتخلص من كولبرت بطريقة ساخرة في مشهد اعتبره المتابعون امتداد لصراع طويل بين الرئيس الأمريكي والمذيع المعروف بانتقاداته اللاذعة على ترامب خلال السنوات الماضية. طبعا كولبرت كانت حولت فقراته الساخرة ببرنامج The Late Show إلى منصة شبه يومية لتفنيد سياسات الرئيس الأمريكي. بالمقابل كان ترامب اعتاد الرد على منتقديه عبر منشورات على تروث سوشال ومقاطع ساخرة وصور مولدة بالذكاء الاصطناعي ضمن أسلوبه القائم على السخرية من خصومه.
كانت هاي منوعاتنا من Good Morning Australia لهذا الصباح. شكرا جزيلا لحسن الاستماع. وهيك بنكون وصلنا إلى ختام برنامجنا لهذا الصباح. كنت معكم أنا فارس حسن. شكرا جزيلا لكل اللي رافقونا بهالمشوار الصباحي، سواء سمعتوا 3 ساعات كاملين أو سمعتوا نص ساعة أو ربع ساعة. إن شاء الله نكون قدرنا ننقلكم الصورة واضحة عن أبرز ما يحدث في أستراليا وفي الشرق الأوسط أيضا. حكينا رياضة وحكينا جو وحكينا تحليلات سياسية، وبكرة يتجدد اللقاء إن شاء الله في نفس الموعد مع حوار مباشر. حضروا حالكم، تشاركوا بحوارنا، نسعد دائما بمشاركاتكم. شكرا للزميل علاء التميمي على إعداد فقرة لهذا الصباح. شكرا أيضا للزميلة هناء ياسين. الشكر موصول للزميل محمد الغزي، وبالطبع لزميلي سليم الفهد اللي رح يضل معكم على رأس الساعة في نشرات إخبارية حتى 11 صباحا. طاب صباحكم، وإن شاء الله يوم سعيد مليء بالخير والبركة والإيجابية. كمان مرة حج مبرور لكل الحجاج والحجات في الجالية العربية. يوم الأربعاء عيد الأضحى المبارك من الآن، كل عام وأنتم بألف خير. إن شاء الله بكون عندنا إضاءات متعددة على هذا العيد، ويا رب عيد بركة وخير لكم جميعا. لكم مني أطيب التحيات، أنا فارس حسن، وإلى اللقاء.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. يقول الأستراليون عادوا إلى البلاد بعد اعتراض إسرائيل لقافلة المساعدات البحرية التي كانوا على متنها، إن تصميمهم أصبح أقوى من أي وقت مضى. ووصل 7 من أصل 11 أستراليا احتجزتهم السلطات الإسرائيلية إلى أستراليا فجر اليوم الاثنين. ويقول منظمو القافلة أنهم ما زالوا مصممين على تكرار المحاولة رغم مزاعم بتعرض مشاركين ما لا يقل عن 15 حالة اعتداء جنسي، إضافة إلى الضرب والصعق بأجهزة الصدمات الكهربائية واحتجازهم داخل حاويات شحن مظلمة استخدمت كسجون مؤقتة على متن سفن. وقالت الناشطة الأسترالية نيف أوكونر إنها تعرضت لمعاملة عنيفة.
1: I had my head slammed into the table multiple times. I was kicked in the ankle so I would trip, I would fall. I had 4 zip ties placed on my back, behind my back again, just as a dominance thing. There was just so many instances of abuses all throughout, and I consider myself lucky for what I went through, but I was still brutalized.
0: من جهتها نفت مصلحة السجون الإسرائيلية جميع مزاعم سوء المعاملة التي يزعمها أو التي قال بها الناشطون. ستحول الهيئة الملكية المعنية بمكافحة معاداة السامية والتماسك الاجتماعي اهتمامها هذا الأسبوع إلى ما كانت تعرفه الأجهزة الأمنية وأجهزة الشرطة قبل حادثة الهجوم في بونداي يوم 14 من كانون أول ديسمبر الماضي. وخلال ثاني جلساتها العلنية التي تنعقد في سيدني اعتبارا من اليوم، ستبحث الهيئة الظروف المحيطة بالهجوم بما في ذلك مستوى التهديد الإرهابي والبيئة الأمنية التي سبقت وقوعه. وسيكون المدير العام لجهاز الأمن والاستخبارات الأسترالي آزيو مايك برجس أول من يدلي بإفادته أمام الهيئة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أبلغ المفاوضين الأمريكيين وجوب عدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وكان الرئيس الأمريكي قد أكد أن اتفاقا مع إيران لإنهاء الحرب بين البلدين قد جرى التفاوض عليه إلى حد كبير، مشيرا إلى أن المقترح يتضمن خطوات لفتح مضيق هرمز الحيوي. ورغم أسابيع من المفاوضات بما في ذلك مباحثات مباشرة تاريخية استضافتها إسلام أباد، لم يتم التوصل بعد إلى حل دائم أو استعادة الوصول الكامل إلى مضيق هرمز، ما أدى إلى تعطيل كميات هائلة من إمدادات النفط العالمية. ولكن عقب إعلان ترامب، أفادت وكالة فارس الإيرانية للأنباء بأن مضيق هرمز سيبقى تحت إدارة إيران وفقا لأحداث النصوص المتبادلة بين واشنطن وطهران. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن تفاصيل الاتفاق لم تحسم بشكل نهائي حتى الآن.
2: Our initial intention was to draft a memorandum of understanding, a kind of framework agreement comprised of 14 clauses. This memorandum of understanding will address the essential points for ending the imposed war, as well as the fundamental issues for us. We are currently in the final stages of finalizing these memoranda of understanding.
0: وفي حين أكد مسؤولون إيرانيون أن التفاهم لوقف الحرب يشمل لبنان، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد له حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات على كل الجبهات بما في ذلك لبنان. من جانبه قال مراسل أس بي أس عربي في الأراضي الفلسطينية عرفات داود إن أنباء قرب التوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن أثارت عدة مخاوف في إسرائيل.
3: في إسرائيل أثار التقدم والإعلان عن التقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية مخاوف داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية من احتمال التوصل إلى اتفاق قد يؤجل حسم الملف النووي الإيراني والصواريخ البالستية الإيرانية وينعكس مسار الحرب في المنطقة عموماً. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن تواصله إلى تفاهمات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أي اتفاق نهائي يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
0: حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية. بيرث مشمس إجمالا، أقصى درجات الحرارة فيها 25. أدليد أمطار 18. ملبورن أمطار صباحية 19. هوبرت غائم جزئيا 18. كامبرا غائم 17. سيدني أمطار 22. بريسبن أمطار متفرقة 25. وأخيرا داروين غائم جزئيا 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.

ومعودي على الرقص ليلي سلمى ما عندي عليك حنية ومعودي على الرقص ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لـ SBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي، من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. وصل 7 من أصل 11 أستراليا احتجزتهم السلطات الإسرائيلية إلى أستراليا فجر اليوم الاثنين.